0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليكي، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وانا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ انا بقدر ممكن اعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني ان احنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: اسمعني، تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 اقول لك حاجة، 8 امشي.
1: 8 امشي
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده احنا مقارنة مع الشعوب الاخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، نهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، نهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، نهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء.

0: ندرك انه الوقت قيمه جميله جدا اداها لربنا وما نقدر نخزنها زي ما انت قلتي، فنحتاج كمان وصمه العار اللي بقت تلاحقنا مواعيد سودانيه محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيره جدا انه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجه دي، لكن ده بتحتاج لعزيمه واصرار من كل واحد فينا، ونحترم اوقاتنا ونحترم زماننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن احنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولانه حتى لما انا اقول لك ده مالهم قريضه كده قايل نفسه خواجه ولا شنو؟
0: يعني حاجه صعبه جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر فانا محتاجه له. عدم ادراكي لقيمه الوقت بخليني اضيعه وانا ما بتعامل معك قيمه زمنيه. يا ساعه وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعه؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: بنزعل من الزول اللي انتظرنا ومشى، بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك أنت ماشي
0: يعني.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. واحد، الوقت الضايع ده عمرك. اثنين، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب، الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوت الفحم، ولع، أمشي، ضاع الزمن، هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها؟ أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة، وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية ساعتين، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
0: جدا.
1: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
1: أيوة، فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده
0: ممكن.
1: وقتك. أيوة. ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط

0: بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر أنت قاعد تعمله في حاجات ما منها أي فائدة. خليني أقول كمان حاجة تانية، لو أنا بكرة مثلا عندي إجازة، كيف حخطط ليوم الإجازة أستفيد منه بشكل سليم، أقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، أقضيه في موضوع أقسمه، ما حق أقضيه إذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم لمتين، معقول أقضي 3-4 عمري وأنا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور
1: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا أنك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة أني أنا ما فاضي. أي نعم أنت أسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، أو قاعد فاضي فيهم أنت كنت بتشغل إنسان تاني من أنه يستثمر وقته بشكل كبير. إحنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم إلى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا والقطر بيفوتنا والعربات تفوتنا والمواصلات تفوتنا والبس يفوتنا وحاجات كثيرة بتفوتنا
1: والعالم
0: محتاجين بفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا أقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظي. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر، حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي، وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد، لكل الطيور المهاجرة نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا، ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة،
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني مصيره لأهله وصحابه.
1: نتمنى
0: لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا، لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات، دولارات، استرليني أو ين. نعم، اغترب الكثير من أهلنا السودانيين، والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخصها، أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا ووين قعدنا ووين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب، يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه، وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة. لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت، ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل، لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين، مغصوبين، منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيه
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل الوطن. التفاصيل جوا السودان. وأنا عايز أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور، ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر، الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيالي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفع هذا القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم، إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان، وقدر ما كان نحن مختلفين جوا لكن برا قاعدين نتآخى ونختلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا،
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشوا السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دايرين أقول لكل مغترب راجي إنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج، أنا عايزة أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جدا، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا، إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا عيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة، فياته مكان، في الشغل، في البيت، في راحته، في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كتير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوان المغتربين في بلاد الاغتراب، لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كتيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تتمنى
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة لك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قعدت انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة، وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة وننسى البيت طلعنا منه وننسى الأهل وننسى الأم وننسى الأب وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي انت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وأرجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو أكتر حاجة فارقة معاك وإنت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين، لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرينك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس في ليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله أنتوا طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمحكم كمان، مشتاقين نقول لكم نتكلم معاكم ندردش معاكم في ونساتنا الصباحية الخفيفة. لو عندكم أي موضوع عايزين نتناقش فيه في الأيامات الجاية ياريت تبعتوا لينا، لو عندكم آراء حتى لو مختلفة معنا أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين بتاعنا دائما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى إنه نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
1: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة. التعليم والمعرفة، هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفنا وده تعال نطبقه؟ رأيكم إنتو شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون كيف الصباح معك؟
2: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أنه الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو، فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ أيبة في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط أنا سعيد متفائل.
1: وأنا كمان وأكيد هم برضو متفائلين معانا، والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح، يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان الصباح بالذات، الشمس الحارة دي في شمس الصيف زي ما أقول. شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
2: وطبعا الشمس إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بيخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكده، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معين في ناس بيقولوا يعني ممكن بعديها بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل

0: كتاب
1: هو
0: حاجة
1: أخيرا زول اشتري جريدة بس عشان ولو ماشي
0: جريدة.
1: يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وماشي ما يشتري هنا شمسية يعني.
0: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني يا أستاذ جعفر. يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تظلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول. أنتوا برضو إحنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
1: برضو في حاجات جديدة إنه الزول يلبس طاقية. ده برضو من حياته يعني طلعت برضو الطاقية. طبعا برضو بيساعد إنه بيخفف من حرارة الشمس على الرأس وكده. يعني الزول يفضل طاقية من إنه يشتري شمسية. هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده إنه زول يقوم يشيل له شمسية ولا كده. أحسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في رأسك وخلاص.
0: في أكتر من حل تقدر تغيبها ونفسك من الحرارة الشديدة. إنك تكون بتستخدم طاقية تكون بتستخدم جريدة. وده طبعا الحل الأفضل والأمثل بالنسبة لي بتفق معاكم فيه شديد. عشان من الصباح تكون قريت كم خبر كده وبعد كده تستخدم تضلل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف. لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد إنك أنت شربت موية قبل ما تطلع من البيت. لأنه هم طبعا عندهم في وقت الحصة. إحنا زمان طبعا الأستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب موية. لكن هسه بيقى عندهم يعني أي في فرصة إنك تستأذن وتشرب موية. يعني ما تنسوا إنكم تشربوا موية كتير. دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل. وأكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك. عبد المحمود صباح الخير عليك. بيقول عبد المحمود صباح الورد. ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك. مشتاقين كتير جدا إن نسمع آرائك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا في كم وعشرين موجودين معانا كانوا. الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقول لنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا وعايزين نعرف أخباركم وعايزين كمان نعرف آراءكم في موضوع حلقتنا الليلة. هل احنا محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة ولا محتاجين نعرف حاجات معينة بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا. سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون. بس مرات بيبقى صعب شديد إنها تقوم تتطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
1: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة. ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دارين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونقدس الكتب. مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها. لكن بنسعى للحاجة دي. وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة. يعني بحسب اختباراتنا بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده. مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا. العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا. لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
0: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل. ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده. ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا. وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائع دايما إيفا. شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك. وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل بنسلم على الناس البعاد والقراب الناس البر السودان والجوة السودان وكل الناس. إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير. هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير. إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا

0: وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء، لأنه رسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما، إنه إحنا ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
1: بالضبط كده، هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء ولا المداخلات بتاع أستاذ فضل، دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة. فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكن يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل، وفعلا إنه المعرفة أو كثرة المعرفة ممكن يعني يؤدي إلى ضرر أكثر منه نحن ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
0: بيقول إنه برضو يعني كترت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي. المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
1: وكمل وجاب الإجابة من
0: المحاول. أيوة بيقول إنه المعرفة لو ما بقت شيء يعني في نطبقه
1: أيوة
0: ما نعرفه لازم نطبقه لو ما طبقناه يعني ما بيبقى في فايدة لأن إحنا نعرفه.
1: هو فعلا إحنا يعني عندنا الفكرة بتاعت إنه نجمع نعرف نقرأ، وزي ما بيقولوا على مستوى العالم العربي السودانيين يعني ده طبعا مقولة قديمة هسي ما أفتكر بيكون هي 100%. يعني إذا كان بيروت تطبع ولا هي والقاهرة تكتب السودان يقرأ
0: والسودان تغرق.
1: أيوة
0: مفروض نحن هسي نكون يعني في مصاف الدول متقدمة جدا، لأنه الحاجة اللي إحنا قريناها دي مفروض نكون طبقنا من كثرة ما قرينا، لكن ما في
1: أو على الأقل يكون في إنتاج فكري كويس حتى ما القراية يعني بتخلينا نحن برضو ممكن نطلع. لكن الحاصل إنه عكس يعني نحن
0: بنقرأ بس
1: أي بس يعني. والدليل إنه الوضع لسه نحن عايشين فيه يعني إذا كان يعني الوضع الحس إحنا فيه أو المقولة طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات أو كذا، مفترض الآباء بتاع الجيل الحس أو أجدادهم يكون علم أولادهم حاجات كويسة، لكن الحاصل إنه يعني باين ما باين الكلام ده يعني
0: ما باين إننا نحن قرينا
1: أو ما استفدنا من القراية
0: لأنه أستاذ جاكسون في الواقع مرات أنا بتفق مع فضل، لأنه في الواقع مرات بتحس إنه راسك مشحون بحاجات كثيرة. يعني زي شايل لك شنطة كده وشايل فيها أقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون، فشايل شايل معك تاني حاجات كثيرة كثيرة حاجات ما مفيدة وانت شايلها وهي تقيلة يعني. فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها. يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمة ما مطبقة ما مستفيد منها، ما حاجة حس يعني تمسك بإني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بحاجة بل بيهدر لي وقت.
1: بالضبط كده، يعني زحمة المعلومات لما طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره، لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته. دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده، لكن لما تكون هي مكدسه يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخط حاجات كتير في الشنطه لما درت تفتش اللي تكب كله تحت بعدين
0: تعزل
1: عشان تلقى الحاجه الدايره. فده بياخد منك مساحه يعني وقت كتير يعني وجهد، ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني، فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
0: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل، وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية. قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا. يعني نحن لو نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة، يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
1: مدرسة يعني
0: مدرسة. فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة، كيف أوظفها لخدمة الإنسانية؟ ما أنا بصين لهم هم بدون قروش.
1: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجرة
0: من كده
1: إحنا يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده، لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه. يعني أنا بيهمني الإنسان، لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم إنه أنا من أدي بأخذ، ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس إنه أنا أقدر أستفيد من وراه، فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية، بيكون نفعي أنا الأولوية، فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي. إذا ما بستفيد منها ما بدي، إذا بستفيد منها بدي. أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تانين ما بيستحقوا، ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا. القاعدة الإنسانية هو إنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان، ما بيهمني خلفيته، ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه، ما بيهمني الكلام ده، لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس. لكن المعرفة إنه أنا يعني زي المثل اللي قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو.
0: ودي برضو أستاذ ياكسون يعني معلش أنا برضو عشان الحتة في حتات صغيرة نحن في المجتمع بنتضرر منها كتير. المعرفة حتى لو يعني أبسط حاجة، الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم إنه يصين التلفونات ممكن يتعامل بإنسانية في الحاجة دي ويخلي ده لخدمة الإنسانية فعلا. أيوة. لما هو يكون أمين في الحاجة بتاعته اللي بيعملها دي، لما هو يكون أمين لما تمشي له وشاشة التلفون طافية بس التلفون ما محتاج شاشة، يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشة لأنه الشاشة سعرها أعلى من باقي الحاجات، وهو ممكن يكون بيصلح بحاجة أو يزبير بسيط. فبيبقى هنا شنو، ما في أمانة في الحاجة دي، ما في إنسانية، ما في آدمية في تعامله. المعرفة اللي هو عرفة دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصية. لكن رسالة أستاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. إحنا كتير جدا بنخط إنه المهن أو الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقية، المهن التطبيقية، إن دي ما معرفة ما بتفيد الإنسانية، بل بالعكس. يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الإنسانية فعلا التكنولوجيا والثورة بتاعت التكنولوجيا اللي هو يكون في روبوتات بتتخدم الناس وبتساعدهم، الناس المقاعدين، في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا، في حاجات كتير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها. لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية، يخدموا الناس، ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع، ما تتباع بقروش كتيرة. الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي بتنزلها في نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
1: يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في إنه المعرفة دي إذا نقصها أو يعني تنقصها الأخلاق، بيخلي إنه أنا، لأنه الأخلاق هو بيضبط المعرفة، بيضبط المهنة حتى ذاته. فأنا لما يعني أتعامل بأخلاقية، إذن أنا بيكون عندي معايير ما خاضع للقانون لكن خاضع لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي أنا. فأنا لما أجي أصين أو أدي نصايح، ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسه حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان، لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه، نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدموا فيه سلاح بيضرب. إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة، يعني يكون فيها توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى، قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفت كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس، لكن نفس الحاجة برضو ممكن
0: تتحول
1: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين. فمهم جدا.
0: عشان كده فضل بيكمل في رسالته بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية، وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير قال لنخطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر منبر الوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا، وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب يعني.
1: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها، وفي نفس الوقت يعني احنا فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده، ولا يعني احنا في مرحلة كده حرجة جدا ومفصلية، ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى، لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعدة مهمة جدا وعلى أساسها نصب المعرفة ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجة اللي هو قال إنه نحن الإنسانية هي الأول دائما هي اللي بتربطنا، عشان كده مفترض أي حاجة بنعملها نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الإنسانية بتاعنا، لأنه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس إنه كأنه الإنسانية حقتنا ضعفت أو ما موجود. أنا دائما بقول العبارة دي إنه إحنا أنا بقيت يأسان من إنسانيتنا، يأست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجة كويسة طالع اللي بيطلع يعني المسيطر العام الظاهرة هو إنه إنسانية ضعفت جدا، والناس يعني تسلك من مبدأ بتاع أنا وإلغاء الآخر.
0: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا احنا تعلمناه، كأنما نحن يا أستاذ جاكسون مرات بنحس انك انت لما تلغي التاني ده فانت بتكون في يعني بتكون متقدم، فلما انت يعني انت كده بتكون ضيعت فرصة للمجتمع انه في عقل ممكن نستفيد منه. احنا بنهمل الحاجة دي او بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم ده، التعليم اللي احنا قاصدين انه التعليم الخاطئ. احنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
1: لقدام. هو التلقين يعني تلقين، وبيكون في تلقي من غير اي فكر نقدي. وهسه حاليا ده بيكشف انه كيف يعني جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري، انه انا اناقش واستطعم وافتفت، وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي، اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقوله حتى. يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الايامات دي،
0: ما في حريه راي.
1: بالضبط كده،
0: ما في حريه راي. طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس، بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك، ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو، وياريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت، وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد. صباح الورد عليك يا عبد المحمود، إن شاء الله أنت كويس يا رب، ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى، بيقول صباح الورد. موسى السيد أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول. عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول اللي ما عنده أستاذ ده أستاذه، ما دارين نقول الاسم، لكن يقول لك الزول اللي ما عنده أستاذ ده كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك، لو ما عندك زول بيدرسك، أنت كده ما ماشي في طريقة التعليم الصحيح.
1: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ، يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ، دي حاجة، ونحن بنقوم صغار بالطبيعي بيكون أبهاتنا أمهاتنا أهالينا هم يعني بنقوم تحت تعليمهم، يعني ده شيء طبيعي. يعني إحنا بنقدر دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا، يعني بنيجي نلقاه كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق. لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه. فكويس إن يكون عندنا يعني أستاذ، لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث، ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إن هو إذا ما سعى من أجل إن هو يعرف ويختبر، أو حتى يعني الحياة بتجبره إن هو يتعلم، بالحياة بتجبره إن هو يعرف حاجات تانية. يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي، يعني الإنسان عنده يا بالفطرة اللي في موجود عنده، يا الظروف ممكن تخليه إن هو يتعلم. يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس، لكن بنلقى إنه بيقول كلام حكم نتيجة اللي واقعه. عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه، إنه يعني بيكون ما في تعليم، بس تقريبا يعني نسبة التعليم في السودان قل لدرجة يعني لأبعاد كبيرة جدا جدا، وفي أجيال هسه ماشي تضيع إنه سنين ما حيقروا خالص، لكن من الأجيال اللي هي ضاعت وهم بيقوا ما يمشوا المدارس، ممكن راحوا بيقوا يشتغلوا أشغال شاقة، أو حتى ذاته مشوا بيقوا جزء من المشاكل الكبيرة دي بيقوا يحاربوا، لكن بتلقى إنه بيطلع منها حكم وعبر يعني من رحم المعاناة، من رحم اليأس والاستياء، من هناك بيقولوا كلام فعلا بيكون يعني بيوريك إنه هو يتعلم. والزول اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن ياخد من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة، هو ذاته بستنير يعني فكره. فعشان كده إنك تكون عندك أستاذ دي ما قاعدة،
0: يعني في عصامية في التعليم
1: بالضبط كده، وإنه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس ده برضو ما صحيح. طبعا يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها، لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذاته الفيديوهات يعني بيأكد فعلا إنه حتى الألم، حتى المعاناة، حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة إنه الزول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني إحنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحمة المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم، ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحنا يعني بنعيشها، وده جزء من وسائل المعرفة العملية. أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا إحنا يكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
0: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي، صباح الخير عليك، بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل طاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاعل ونشاط، تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا. شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة، بيقول صباح بلدنا كده كده، وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو، وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر، هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل كلماتك الطيبة، وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده، وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام قال تصل للوجود ومبتغاه، بينحصر في إنه نحيا قلب الحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة وكده إنه إحنا نصل لمعنى الوجود ومبتغاه، وإنه قال نحيا بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. وبيقول دمتم ودام راديو سمر صوتا للوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، فضل بجد رسائلك يعني جميلة وكلماتك كلها يعني قيمة جدا، وانت بجد إضافة يعني صديق إضافة للراديو، مرحب بك أهلا وسهلا، ده منبرك يعني إحنا مبسوطين إنه نكون بنسمعك في الوقت ده. كمان
1: انت قريت يعني بيشوي بيقول كلام جميل على فكرة.
0: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع ممكن من هنا، ممكن نكمل في رسالة بيشوي.
1: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف، لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم، ودي حاجة فعلا أن احنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا يعني طرقنا للحاجة دي، أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا، لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا. في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك، في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة، والمعرفة مش هدف في حد ذاتها، المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته، وشخص تاني يعرف، طبعا الإعلاميين ممكن يكون قريبين للحتة دي
0: ده اتهام صريح ومباشر. لكن أستاذ ياكسون عشان يعني أنت وتوقعنا مع فضل، فضل ما قصده كده.
1: لا لا ده بيشوي
0: بيشوي بيشوي بيشوي صديقنا الجميل، أكيد ما قصده كده يا أستاذ.
1: طبعا
0: بيشوي الأستاذ ده عايز يوقع بيننا، يعني بيقول إنه الإعلاميين إنه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي،
1: لكن
0: بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني.
1: لكن دي معرفة عامة، يعني احنا عندنا في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة، لكن يعني ما في، ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمها صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة، المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك، يا سلام، وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق، لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك، لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل، كلام بيشوي، بيشوي. اللي هو كلام فعلا جميل، كيف نقدر نحن يعني نحول المعرفة لتنفيذ ويكون جزء ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في الحوالينا. وفي حاجة كويسة هنا، يعني هدف رسالته إنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده أي،
0: اللي ما عنده أي أثر.
1: بالضبط كده،
0: اللي ما عنده. أنا أتفق معاك شديد يا صديقنا بيشاي، ورسالتك جميلة بجد، وبيشاي شخص جميل جدا، ويعني مرة أنت قلت بتفهم اللغة بتاعتي، هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني. فضل إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما، وبجد يعني رسالة يعني كلام مؤثر جدا، إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا فعلا أستاذ فاض، يعني أستاذ جاكسون، يعني بنكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية، طبعا اتهمت انا قلت الإعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كثيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة، يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
1: ده الجانب الإيجابي في النزول
0: في الإعلاميين.
1: ايوه في الإعلاميين، ايوه بينبروا، ايوه
0: انت تكون بتحكس المعرفة. يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها بس انا عكستها لناس ثانية قدرت تطبقها، او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص ثاني طبقوها، فيبقى كده في فايدة اسرع.
1: بالضبط
0: يعني يبقى كده في يعني. لكن الإعلاميين ما كلام جرايد ساكت يعني، هم برضه
1: أيوة هم بوجهوا فعلا، بوجهوا بصفقه.
0: أنا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام عشان الاتهام.
1: لا يعني طبعا يعني أنا طبعا قلتها من ناحية أنه يعني بيتكلموا في أي حاجة وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيرة وكده. ممكن دي من ناحية، لكن هم من ناحية فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيرة أو بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الإعلامي، إنه يعني مكان ممكن منهل النزول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيرة. فده الجانب الإيجابي يعني فيه. تقري في عصام مينا برضو قال المعرفة نور.
0: عصام بيقول المعرفة نور لكن ليست قال كل معرفة ضرورية، بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك، عنوان جميل ده. بيقول كده شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر، هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام، بجد يعني هو برضو بيتفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا، اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا، مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في إننا نطبق اللي عرفناه وبعد كده نجي نعرف تاني أكتر. لكن لو نكون حشو يعني
1: ما يعني ما في أي فايدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار، دائما أنا بقول العبارة دي، يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها، نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. يعني إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه، ونحن نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل اللايفات الناس بيعملوه، ده كله وسائل إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي، إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج؟ كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو؟ ما كل اللي أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه، ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو والمشكلة شنو والمسيطر في الساحة شنو، فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
0: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس، بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساقوم بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا أنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر، بتنزله من جوجل بلاي وممكن بعد كده تسمع فيه الرادي كيف ما تحب وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول أنه يكونوا بيثبتوا في الشاشة، يثبتوا كيف ننزل التطبيق أو يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الأمل الذي يضيء القلوب، ده صديقنا فيبي. صباح الأمل الذي يضيء القلوب، صباح التفاؤل لبداية يوم جديد. وإحنا كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا إنك أنت بتتواصل معنا. بيقول وأحد مبارك على الجميع، علينا وعليك تبارك وتتبارك كل أيامك يا رب. بيقول كل الأيام مباركة، تحية صباحية لأسرة راديو سمر، ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت، لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
1: فعلا يا فيبي بيت أعتقد، شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف، والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه، لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا مادة نحن فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني، إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي في في توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه، اللي هو إحنا فاهمينه كويس، أو الاحتياج اللي بنقدر يعني يخلينا نقدر نقرر صح ونختار صح ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
0: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحد مبارك. وأحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا، إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة، ناس جميلين يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
1: بجد نص الحلقة تقريبا
0: ناس جميلين جدا تقريبا هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور اللي احنا كنا نتكلم فيها، لكن برضو نحن لأنه بنحب نسمعهم هم، لأنه يعني آراءهم هم طبعا المهمة، لأنه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا ويحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف، بمختلف معتقداتنا الثقافية والدينية، بمختلف ألواننا، بمختلف أشكالنا في التفكير، لكن نحن نتفق في حاجة واحدة بس، إنه زي ما بيقول فضل المحبة أولا والإنسانية دائما
1: تجمعنا.
0: أيوة الإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات اللي انت قبل ذكرتها في حديثك وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس، في حاجتين انت قلتهم أنا حابة أبدأ بالمدارس. إحنا عندنا حاجة في السودان اسمها تطوير المناهج، يعني ديل كل مرة بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعنا في السودان. بس كثير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجة المجتمع، يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني انت بتدرسني كمبيوتر لكن بتدرسني برامج قديمه خالص, يعني برامج انا ما مستفيد منها الليله, في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده, حتى لو انا ما هنا مرات الطلبه ما بيطبقوها في الاجهزه الحاجات.
1: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان, اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد, يعني بيجي من برا, فالحاجات المستورده دائما بتكون بنوصلها بفهم, يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل, هم لو وصلوا او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحته بتاعت انه يعني نحن قليلين لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل. ده واحد. الشيء الثاني, التعليم بتاعنا يعني هو عباره عن تلقين, يعني احنا بنحفظ وبنلقن لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون نادر. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر, يعني بيدرسوا الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات, يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه, لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها, يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب بنحتاج انه ندربهم تاني ان هم يشتغلوا. انا شخصيا لما اتعلمت كمبيوتر ما كان قعدت في صف, يعني وقتها
0: ما تعلمته في المدرسة.
1: ما في مدرسة. يعني بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه صديق اسمه فيصل, قعدت معه وبشوف وبعدين بعديه وبيجي بعمل الحاجة اللي بيعمله وخلاص, يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح, لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية, المشاكل اللي بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش في واقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. دائما لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده, يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
0: لأنه ما في دراسة من الأول,
1: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا, يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
0: أنت مشت لي ناس باش مهندس مايكل مايكل مايكل الكلام ده لكم شوفوا طريقة حل النفق.
1: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل, فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس, فكيف أنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل هندسة صح, يمكن يكون يعني في تأثير يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها, ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن, لكن دي في حد ذاتها مشكلة. يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه, انه بنحفظ عشان احنا ننجح, وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما قبالك هسه كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الانسانية انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة, اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. والدليل انه احنا عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر وجزء من المشكلة. ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من اجل الشهادة ومن اجل انه انا اكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع واقدر القى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج انه نشتغل على بطريقة تكون مغيرة لحياتنا, مغيرة لواقعنا, للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه, اذا كان مشاكل في الخريف او في الصيف او في غيره. حتى الهندسة المدنية برضو احنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان ايام كان لسه ما في هندسة متطورة ممكن يكون بيططين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح, بيمتص الحرارة تقعد جوا, لكن جابوا لنا حاجات تانية الزنك وما بعرف بقينا بلاوي,
0: بقينا محتاجين نماكن نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة؟
1: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم من
0: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي بيطبقوها في حياتهم عمليا.
1: بالضبط.
0: وحتى الطين ذاته في ناس يعني متخصصين في بنيان الطين ده بطريقة معينة, بيقول لك الحتة دي مجرى بتاع موية فما بتتبني بالطريقة دي, الحتة دي كده يعني بدراسة, تحس انه حتى الحاجة البسيطة دي هم بيعملوها بدراسة وبدراية كاملة عن الحاجة.
1: بالضبط كده.
0: لكن هسه طبعا يعني نحن بقينا بنهتم بالجانب الوجهة الاجتماعية أكثر من تطبيق عملي. يعني أيوة. أنا بقرأ بتخرج عشان يكون عندي شهادة عشان أشتغل عشان أجيب قروش, لكن عشان أطبق الحاجة دي وأطورها ما في محبة تخليني يعني.
1: فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه, أو كأفراد إنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر, إذا بسيطر على الانفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان, لكن إذا كان سيطر إنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث إنه يحقق أهداف ما إنسانية, دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول إنه الأذية دي واصلانة يعني هسه حاليا.
0: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح, ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون, لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة, محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
1: في قدورة قدورة عنده رسالة طويلة. قدورة بتناصر البديري بيقول: صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل, اليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده. جميلة صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي, البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا, ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
0: شديد يعني. طبعا حامل سكريم شطلة
1: رسالة طوالي يعني. يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون, متعكم الله. طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم, ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة, وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين, وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة, وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
0: والأخوات,
1: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
0: يا سلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة قدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
1: أيوة.
0: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد, دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. احنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر, شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه.
1: نذكر الزوجة والأخوات.
0: أيوة. فواحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا, نعلم الناس اللي حوالينا, نعلم الناس الاهتمام, نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس أنت لازم تكون
1: قاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
0: تعلمهم. أيوة. برضو إنه هم يعاملوك, يعني أنت ممكن تعلم الناس إنه هم يعاملوك كيف, وتعلم المجتمع من حولك إنك أنت ساعات تكون بتتعامل بالحاجة اللي أنت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي أنت تلقيته بتتعامل به, فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
1: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية, إذا أي واحد داري يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده, هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. فبالتالي أنت يعني بتبص وبتعلم بتعكس بنعكس الحاجة ذيك أنت يعني إذا كان في دائرتك الضيقة أو في الدائرة الواسعة.
0: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي أنت يعني قبل يمكن جيت على كده ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الأخبار، بتنقل المعلومات، بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا أستاذ ياكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني أنا بقول كده 80% اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لأنه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة، اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك، إنه في شباب ناشئ بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت
1: اللي لسه بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما أنت يعني فضلتي أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي الربح يعني مهما هو كان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بضر الناس ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حس حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعوا وما بيأذي يعني فعلا بيرتقب الناس وكده، لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم، عندهم مبادئ في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه أو نربح الناس اللي هم يعني بياخدوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة ما ممكن تستفيد، الواحد ما بيتعلم منها، حتى معرفتها ذاتها هي مضرة، لأنه لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثيرا أنا بغذي نفسي. جبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده يعني ممكن يعمل لي يعني تقول في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزنه جواك لما تتعصر بتجي تطلع، وممكن يكون هي هو يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك أنت ما دار الحاجة دي، لكن لأنك أنت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول إنه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي، يعني طالع من جواك
0: الشخصية الحقيقية. الشخصية الحقيقية ما طبعا بعد كده الفلاتر كلها
1: سقطت. أيوة بيخلي، مع إنه أحيانا ما بيكون الحاجة دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني أنت بتغذي نفسك بشنو، يعني أنت بتدي وقت طويل لشنو، أنت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجة دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياة الكويسة ويحتك بالحياة الكويسة، حتى المعرفة يعني يطلع، عشان يطلع معرفة كويسة.
0: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو، وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه بخطه وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي، وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها، نتخلى عنها، معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها. زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه، أو ما في زول بيقلب شيخه، أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات، ممكن أنا أكون بعرفة ملكتها الأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها، فبيقى شنو، بيقى هو بيعرفها أكتر مني، بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلم للزول الحاجة البسيطة دي، هو يمشي طور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
1: إحنا أنانين طبعا، أحيانا بنفتكر إنه لو إحنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح يعني، ده ما في الحتة دي. الناس لازم تعرف إنه الفضاءات اللي بنشوفها كأنها مسفومة هي كبيرة جدا جدا، وربنا أدى أي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمة دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما أنا نخدع إنه أنا لو علمت الآخرين الحاجة اللي أنا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني إنه أنا ميت يعني أو أنا غير قابل لأنه أنا أزيد المعلومات اللي أنا عندي. عشان كده أنت محتاج أنك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف إمكانياتك وقدراتك. فلما تعرف إمكانياتك وقدراتك أنت ما بتكون محدود في المعرفة، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها. يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفها كويس. الحاجة الثانية لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أديله، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدله على أساس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عنده، لو بصمة ربنا أدله وممكن يعني يتميز به. فما في خوف، أو خلينا نشيل الخوف بتاع أنه أنا لو يعني علمت الآخرين،
0: لو علمت الآخرين فحيتفوغوا وأنا حكون قاعد في مكاني وهم حيجوا يعدوا. دي نظرة خاطئة جدا، لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا، أنه دائما العين ما بتحلو على الحاجب، وأنه دائما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بقت تختصر الفصول الدراسية، يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو بتاعت سنة في أشهر بيدوه فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني. فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده، لأنه هو قاعد فيما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا، ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى فيها. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة، عنده صعوبات في التعلم، عنده حاجات كثيرة جدا خليه إنه هو يرجع تاني الوراء حتى لو السنة انتهت. في ناس بترسب وبتجي راجع تاني. فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض، أقعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة، مع إنه ده عنده مقدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
1: عشان كده في يعني في علم المعرفة والأبستمولوجي بيقول لك إنه ما في زول غبي أساسا، يعني كل الناس عندهم إمكانيات ذكاء، لكن كيف نقدر يعني نخلي زول ينمو بحسب الإمكانيات القدرات اللي عنده. يعني ممكن الزول يكون عنده إمكانيات جسدية هو بيتطور فوقه، اجتماعية ممكن يتطور فوقه، في مثلا ثقافية. المهم يعني في درجات في المعرفة. المشكلة إنه كيف، عشان كده قلنا يعني أنا لما أدي معرفة أو أنا أستاذ أو حتى ذاته يعني شغالين في نفس المكان، لما أنا أدي معرفة لازم أعرف الشخص اللي هو أنا بتعامل معه، يعني هو فيها تجارب ممكن يتميز فوق، حتى ولو كان الموهبة واحدة لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوق الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما انت فضلتي استاذ ايفا، يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب، في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية، وديل ممكن يمشي يتعلم في حاجة وده ممكن يتعلم في حاجة تانية. يعني مثلا مجال الطب كان دارين نقول مجال الطب هو واسع، يعني انا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراح بس، لكن اللي بيعمل الادوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده
0: كله الممرض أيوة. أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
1: بالضبط كده، ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية التجهيز كيف ممكن التعقيم ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم في الممرضين المساعدين ديل كلهم، فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد للدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي، لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
0: حتى لو الممرضة ما في ما بيقدر يعني يعمل أيوة. العملية مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة ده يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة. فمنو اللي بيعقم الأدوات، منو اللي بيجيب المشارط، منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
1: عشان
0: مهم
1: كده فكرة التعليم للمجتمع، لازم نعرف المجتمع ده يعني فهم شنو يعني القاعدة الاجتماعية، القواعد الاجتماعية حقه، انك انت عشان يدوك المكانة دمنه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها، انه القواعد اللي احنا ورثناها دي قواعد ما صحيحة 100%، احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة، دي بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها، من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا، نعرف مفاهيمهم، جراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة. دي حاجة مهمة جدا.
0: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة، وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو، أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها، اللي هو الناس دائما الماسودانيين يعني أصحابنا التانيين، أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك، على حسب معرفتك، على حسب هواياتك، على حسب المقدرات اللي أصلا أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب، ميال إنه يرسم، ميال إنه يتكلم، ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي، ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي، أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي، فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها. ما تمشي الكليات الأدبية، ده لهم فلسفة زي ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ، يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان. محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم، من أجل الوجهة الاجتماعية.
1: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين. يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول، طبعا احنا عندنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80، فأنت بتعتبر أنت في صف وطن المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيف أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين ما كلية التربية.
0: ده اللي يعني هو الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعهم منخفض، ده هيبقوا أساس يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده.
1: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية أدبيين. وتعليم وأدبيين وكده. أن إحنا لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات التفكير الكليات الأدبية دي، ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة، عنده علاقة يعني أنه أنا أتعلم اللغة، الشعر، المجتمع، يعني الحاجة اللي بيخلينا نقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
0: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي، بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية، فأنا زول طبيب يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس، ممكن يجيب الدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيب في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج يعني مفارغات. الشخص اللي بيقرأ تربية مثلا بيجي بعدك بيدرس طلاب، الطلاب دي نفسهم هم حيجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموعة الكبير يمشوا الكليات العلمية والناس المجموعهم بسيط يمشوا الكليات الأدبية، بغض النظر عن إنه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو أصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لأنه بس مجموعه كبير، فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طبيب يبقى طبيب جراح أكيد حينسى لي شاشة ومقص جوا هناك بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في أي حاجة، فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
1: فبس الناس محتاجة إنه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده، ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف؟ يعني أنا بعتقد إنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم، يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب، لكن بس التوعية الاجتماعية في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما أنت قلتي اللي هو الموهبة، يعني أنا رغبتي أعمل شنو، فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة، فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي، لكن زي ما قلنا قبل القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة، وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص، مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، أساس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته، يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ممكن يتطور من غير علوم الكمبيوتر،
0: بقت كلها متداخلة مع بعض.
1: بالضبط.

0: شغل واسع من الكليات.
1: وأصلا أنا بفترض إنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية، لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد، وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا، وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عغاغير طبية للحاجة دي، فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي، نشوف نحن بنعمل في إيش يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس، ما هو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي يعني، زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج، دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة، وده حيوصف عغاغير وده حيوصف عغاغير.
0: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني لعلم النفس برضو.
1: أيوة.
0: لأنك أنت يعني بتعلم
1: بتعالج جهل يعني، أنت بتعلم نشأ بتعالج جهل، فأنت حتجيب لهم زول مستواه الأكاديمي أقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقوله بالبلدي، الزول البليد جاي يدرس، فهذه يعني مفارقة. فلكن يعني ربنا بس يتدخل، وإنه نحن
0: في النهاية المواهب هي اللي بتسيطر يعني. لو أنت ملاحظة برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم، الببرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص، ودي الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطر عليهم. يعني ما في مدارس ممكن تتميز، أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلموا الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا، وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين مش يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما يشتغل به، وهكذا. طبعا الحاجة دي احنا عندنا لو في السودان كثير يعني، زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية، أو في العالم الثالث بشكل عام، لأن الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكده، لكن هم بيشوفوا انه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كثير بعدين ممكن يطلعوا، لكن الموهبه هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
1: امين. استاذ ياسون والناس اللي بيسمعونا، خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض، ونرجع نقرا بعض الرسائل اللي جاتنا هسه لسه جديد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك انت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.
1: رجعنا لكم تاني، إن شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة. شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية؟ شنو هي العلوم اللي إحنا محتاجين نتعلمها كشعب سوداني؟ شنو إحنا محتاجينه من المعرفة؟ هل كل الحاجات اللي في الدنيا أنا بقدر أتعلمها؟ هل كلها بقدر أطبقها؟ كل الأسئلة دي وأكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآرائها. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شي قال صعب عند البشر، هو

0: تعليم الكتاب المقدس، يعني حاجة صعبة إن هم يتعلموا الكتاب المقدس. يا ريت توضح لنا رأيك أكتر، لأنه في لبس في الموضوع وأنا ما عارفة. هو هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو؟ فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ سؤال.
1: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعا يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن لو أن إحنا عرفنا عن رسالة المسيح اللي هي المحبة، اللي هو يعني لما نقول رسالة يسوع ما كلام هو قاله، دي حاجة هو عاشها. يعني الكتاب بيقول هكذا أحب، لأنه هكذا أحب الله العالم. لأنه هكذا حب الله العالم، العالم اللي هو يعني بيسلك في الشر. ونحن لو دارين نجي نتكلم على العالم ووصف ربنا بالطريقة دي، أنت بتعرف قدر شنو أنك أنت تتعلم رسالة يسوع، أنه نحن البشر أشرار. وحسا لو دارين نعكس نعرف فعلا نصف عن قدر شنو العالم شرير، يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون. الثمانية مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل الأب بيعرف ربنا، بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلموا عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة، هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا إنه هم بيعرفوا الله يعني، وفي ناس تانين هم، والناس اللي بيعتبروا نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم ان ديل ما بيعرفوا الله. هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا حب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه، لأنه هكذا حب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاي عشان يخلص، فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص، المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش. كان في حياته مرفوض، كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل، وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جداً. بعد ده كله هو استمر في حبه، كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساءوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها، يعني زي ما هو غفر برغم انه أزوه، زي ما هو غفر برغم انه الناس كان بيعرضوه بيستفزوه، كان بيسألوا أسئلة عشان ما يفضحوه أو يبينوا ضعفه، لكن كان البعكسه عبارة عن محبة وتفاني تجاه الآخرين. ده الكلام اللي مقصود
0: عملية،
1: دي رسالة عملية.
0: يعني أنا الحاجة يعني لما أجي وعين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ، يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ، هو سم يعني هم، هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ذيل ما كان بينظر لهم، يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده، أعملوا كده، لا، كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان، عايشين معاه حياته اليومية، بيأكلوا زي ما بيأكل، بينوم زي ما بينوم، بيشربوا بيشوفوه بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي، ما محتاج إنه يطلب غفران أصلاً، يقول يا رب، لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجة اللي هم شافوه عملها يقوموا برضو هم يعملوها، يتعلموا إنه يعملوها، لأنه كمان في حاجات إحنا بنكتسبها بالممارسة، يعني في تعليم إحنا بنتعلم بالممارسة. يعني هسي أنا لو مثلاً أبوي فرغت مثلاً، لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كذا كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده، ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
1: بالضبط
0: كل يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا هو هو يكون الستاند بتاعنا, يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر, بنقدر نسامح, بنقدر نعمل حاجات كتير جدا. ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم, هو كان قصده ده انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم, الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها باحنا كبشر. احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كثيره ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني, لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجه احنا تقدر تساعدنا, ترشدنا, تعلمنا اننا احنا كيف نغفر, كيف نسامح, كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبه علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة, كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
1: تمام, صحيح. يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة, حتى التلمذة سوري مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات. يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات, ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات, مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام, لأنه التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسه أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله. يعني أول حاجة شال ما أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير أنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب, بدأ من الحتة بتاعت أنه يقول للناس حب المعرفة, يعني الفضول أنكم تعرفوا, الفضول في أنكم تتقربوا من ربنا, عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا, دي حاجة الله بيحبها وطوباكم, يعني انكم انتوا عندكم رغبه انكم دايرين تعرفوا ربنا ودايرين تقربوا من ربنا, دي حاجه مهمه. بدا بالحته دي فكسر المخاوف بتاع انه الناس شايفين انه التقرب لربنا او العلاقه مع ربنا حاجه مستحيله وصعبه, لانه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم انه يقرب من ربنا. كسر الحاجه دي, بالعكس ربنا عايز الناس زي, ربنا عايز الناس اللي بيحسوا ان هم ضعاف. عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح, أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه, اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقوله للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا أعمل الحاجة دي. أما جاب بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه, قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته, بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات, يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له الحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في أنه كيف نحن نحب بلا حدود من هنا بالذات. يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسيء لي 2 3 4 أنا لازم أكون للاستعداد أنه أسامح.
0: وبرضو كمان في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض, يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض. يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق أنه أنا أوبي أخوي, يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخد الآيات بتاعته بناخد آية أي أنا أسامحه 70 مرة, أنا مطالب أني يعني بلا عدد كده بلا عدد انه انا اكون بس مش 70 مرة بس, اكتر من كده بكتير يعني اضعاف اضعاف اضعاف. لكن برضو انا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في اني انا اكون بوبخ اخوي, انا بكون بوبخ ودي مش انا شايل لي عكاز ماشي ادقه, لا انا هكون بلومه كده بالمحبة انه يا اخي الموقف الفلاني ده يا اخي ضايقني منك فانت عملته لشنو, انا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي خلاص, انت جرحتني في الموقف الفلاني, يعني من حقي اني انا كمان امشي اقول له كده وهو كمان يرد لي, وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي اني انا ادخل شخص ثالث ان كان يعني زول من الكنيسة او صديق ثالث لينا, يا اخي زول ده عمل معي كذا كذا كذا فتعال امشي معي ونقعد نحل الموضوع.
1: وبعد كده مبدأ محبة.
0: ايوه
1: يعني ده مبدأ ذاتي محبة. يعني انا لا ما ممكن اشوف واحد بيمشي في الغلط واخليه يمشي في الغلط. يعني انا بوضح المحبة بتجبرني انه انا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي. طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابعة من تواضع ومحبة.
0: محبة.
1: فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه. فعشان كده يعني التلمذة هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه. وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين ويتعلم كيف المسيح طبق, هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف. فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت. فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه. فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا أكون تلميذ في التعلم, كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ. فما في تلميذ من غير أستاذ. فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت. يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته. لأنه بيقول ده هنا المبدأ بتاع الحوار. يبالك ممكن طرقنا الحتة دي أنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما في بداخل الناس اللي بيسموه تشيكينج أو يعني قاعدين نقول حوار أنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو, يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل. أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده. فبالتالي دي حاجة بتخلينا أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم. ودي حاجة أساسية. عشان كده في العصر اللي إحنا عايشين فوق ما في أستاذ 100% اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم أكثر منك أنت بيتلقن الناس التعليم. فالتلمذة إحنا ماشيين للحتة دي إنه يعني ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده بتكون شخص ممل. يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي انت يعني حاس انه يعني در تلقن الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم انه هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه ومعرفات جديدة. فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم وحاجة أنا بشوفها وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه وهكذا. ده المفهوم المسيحي في التلمذة.
0: ومن أنا بعيش التلمذة. أيوة. يعني أستاذ جاكسون أنت عايز تقول لنا أنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض أنه هو طول الوقت تلميذ. يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء. فده الوقت ده كله أنا تلميذ. أنا تلميذ وأنا برضو بتلمز ناس تانين. يعني أيوة. أنا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيهم وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده وأنا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه أنا تلميذ له. وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده إنه يروا أعمالكم فمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني ما قال لي أنا علموهم تعالوا كلموهم عني
1: بالزبط.
0: لكن قال لي خلوهم يشوفوا أعمالكم فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم.
1: أيوة عشان كده هو قال أثبتوا فيها. يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص. لكن قال من ثبت فيها. يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة. يعني ما بس مجرد إنه إحنا نحفظ المعلومات بس لكن نعيش. حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال هو ما قال أمشوا بس حفظهم بس لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بهم. يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا. فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه. فهي عملية مستمرة ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وانتهى. لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية. يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وتمشي لقدام. ما عندها يعني مدى. نهاية ما عندها مدى نهاية بتستمر وهكذا. فده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ ده بيعني أنه نحن خلاص انتهينا. يعني ما بنقدر نمشي قدام. ممكن يكون في الحالة دي رسالتك انتهت في الحياة.
0: أيوة. هو كمان صديقنا بيقول بس أفواه، عشان أنا بشوف عند الشعب السوداني رجال روح الانتقام بعضهم بعضا، وفي يوم من الأيام يكون في تسامح في الشعب السوداني. أمين يا محمد ديسكفر. كمان برضو خلينا نختم برسالة صديقتنا ملك، بتقول الكتاب المقدس بيقول على غدر طاقتكم سالموا بعضكم بعضا، قال السلام الداخلي بيقربك من نفسك وبيقربك من السماء. فعلا عندك حق. أمين يا صديقتنا. إحنا يمكن دقيقة واحدة بتفصلنا أستاذ جاكسون من السادة المستمعين، ودائما الوقت الحلو بينتهي بسرعة يعني. أن إحنا دائما عندنا معاناة في الوقت. أستاذ جاكسون، إذا كان عندك بعض التعقيب أو حابب تقول حاجة في نص دقيقة.
1: بس يعني إحنا فعلا يعني كسودانيين برضو محتاجين إنه نتعلم كيف إنه نعرف يعني تحدياتنا ومخاوفنا، وحتى محتاجين نمتحن المعرفة اللي عندنا اليوم. طبعا قبل كان احنا اتطرقنا في حتة بتاعت التلقين. التلقين دائما هي بتخلينا ان احنا يعني مكررين لحاجة ان احنا لقينا. فاحنا محتاجين نتعلم كيف انه يعني ما نكون بس ملقنين، لكن كيف انه احنا مفكرين و نقدر نكون مبدعين عشان ما نكون مؤثرين في واقعنا.
0: أمين. إن شاء الله يا رب كلنا نقدر نكون مبدعين ونطبق كل اللي سمعناه وكل اللي عرفناه في حياتنا يوميا. ونقول لكم في أمان الله لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من صباح بلدنا. انتظرونا.
2: النصيحة نور، والبباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بنحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 359.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاه، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي الكويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك،
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعت تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في صباح جديد، وظهرت لكم الصورة في بداية وقصدت كده يعني حاجة جميلة كده وظريفة من الصباح، لكن يعني دون العادة يعني ليه كويس.
2: صح لا دي حقيقة دون العادة فعلا.
1: هي متعودة ترحب بكم ترحيبها الخاص يعني طول ما هي بتكون قاعدة هنا، يعني يكون معها ضيفة، لكن الصورة الليلة مقلوبة. ولغاية قبل شوي احنا كنا بنتناقش، يعني بقول لها يا أخي أنت لا أنا، وتعودت تستضيف كل الناس وترحب بكل الناس، لكن أبت نفسها أنه تستضيفني أو يعني يعني ترحب بي وكلام زي كده.
2: صدقني يا أخي هيثم، يعني أول حاجة طبعا لازم نقول للناس ده صباح الخير. صباح الخير يا جماعة، وأنا مبسوطة جدا جدا جدا جدا مبدئيا كذا أنه زول يطلع ويتكلم معاكم ويتونس معاكم كالعادة، وكمان مبسوطة جدا أنه أطلع مع هيثم، لأنه لينا ما عارفة كم اخر مره تكلمنا تلاقينا هنا في هذا 200 في الـ في لا في اللايف هنا 200
1: الترابيزه دي
2: في الترابيزه دي اخر مره 200 ما عارفه صديقه هو غايته شهور، يعني كلام ده شهور حرفيا يعني. فبصراحه طولنا جدا جدا جدا، فعشان كذا مبسوطه جدا انه الليله يعني مع بعض يا هيثم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا ولذيذ جدا وموضوع كده حقيقي شديد، يعني موضوع اي زول بيحس به المهم. فبس لكن طبعا يا هيثم قبل الموضوع في حاجة مهمة جدا لازم نعملها،
1: اللي هي
2: انه نشارك باخبارنا ونسال الناس الاخبار هم شو
1: بالضبط، دي اهم حاجة.
2: فطبعا يا جماعة احنا حاليا حنكون بنقول اخبارنا تمام، بس منتظرينكم انه يا جماعة برضو شاركونا باخباركم، اسبوعكم كان عامل كيف والفترة فاتت كانت عاملة كيف عموما، ممكن يكون غبت منكم حبة حلوين كده ده، لكن يعني عاوز أعرف أخباركم والحاصل معاكم وطمنون عليكم كده ده. ولو عندكم جديد، في زول تزوج، في زول جاب بيبي، في زول خطب، في زول سافر، في زول جاو قروش، جاو عقد عمل ولا سمو شنو، المهم غايته كان جاتك أي حاجة بس شاركنا وورينا أخبارك والحاصل معاك، وإحنا زادنا حنكون بشاركك. هيثم أخبارك شنو يا أخ؟
1: يقصد دقيقة الحمد لله، يعني فترة كده كانت جميلة جدا، إجازة كده كانت حلوة وسمحة.
2: الناس ما عارفين بالإجازة صح؟
1: الناس ما عارفين بالإجازة، لكن قبضونا يعني في ناس يعني زي ما بقوله كشفوا الحقيقة وكلام زي كده. الأسبوع كان رائع، الأسبوع كان جميل، نحمد الله كثير، نشكره على كل الأحوال. وأهم حاجة وأجمل حاجة كأس العالم طبعا.
2: طبعا طبعا.
1: انت زعلانة عشان ما قاعد تحضري؟
2: انا ما قاعد احضر يا اخي، انا زعلانة شديد.
1: ونفسك تحضري؟
2: نفسي شديد، انت فاهم، انا كاس، انا الكورة دي كلها علاقتي بها كاس العالم اصلا، يعني هي الكورة دي كلها فهمها بالنسبة لي كاس العالم. بعد كده ما افلق الدوري الاوروبي، الدوري ما افلق الاسباني، الدوري الفرنساوي، ده انا الكلام ده ما بفهم فيه،
1: بس كاس العالم.
2: لكن كاس العالم بس هاي، وده ده انا ما بفهم فيه شديد، لكن بس يعني عشان برنامج فاهم حدث كده.
1: اللمة دي كلها الكورة والناس بتستمتع، كل تجي لما يوصل كاس العالم بعد 4 سنة،
2: كل 4 سنة هاي. أنا كل 4 سنة بحضر.
1: علاقتك حبة مع الكورة بالمناسبة؟
2: ما يعني ما ضروري شديد.
1: كيف ما ضروري؟ بعد 4 سنة تجي تشجع كورة؟
2: ما بشجع. أنا ما يلا عين أوريك. إحنا عندنا سياسة مختلفة شوية إحنا كبنات، بغض النظر عنها هي شنو تفاصيلها يعني. لكن إذا داري يعرف تفاصيل مش يسأل أصحابه. أصحابه ما عارفوا البنات اللي بيعلمهم في حياته ويسألهم. لكن عموما إحنا البنات عندنا أجندة تانية في الكورة دي. يعني إحنا ما بنفهم فيها شيء صراحة للأمانة يعني. أزول يكذب. ما يكذب صح. احنا يعني ما بنفهم فيها شيء. اول شخصيه ما بفهم فيها، في بنات بيفهموا صراحه، يعني في بنات بيعرفوا الاوفسايد ده شنو، وبيعرفوا عفريك الدقيقه الكم دي شنو،
1: الفار ده شنو،
2: الفار ده شنو، حس الفار ده شنو. ما في انا شخصيا ما بعرف الحياه دي صراحه. فبس لكن يعني شنو عموما يعني بتشوف دول مختلفه وبتشوف الحياه دي، دي حاجه جميله يعني.
1: اكثر منتخب قاعد تشجع منه يا ترى؟ منتخب
2: اكثر منتخب، منتخب واحد
1: خلاص. اديكي خيارات، اديكي ثلاثه.
2: ثلاثة منتخبات. منتخبات أقول لك ثلاثة منتخبات. مغرب طبعا،
1: المغرب
2: أي مغربي أقصدني، أفريقيا يعني. لازم يا مان، لازم أفريقيا دي تكون فيه.
1: أنت عارف المغرب حتلعب مع منو؟ حتلعب مع هولندا.
2: وهولندا ده شنو؟ يعني حاجة كويس شديد
1: طبعا.
2: أوكي
1: طبعا ويز. يعني لكن صراحة يعني أنا معاك، لأنه
2: يا أخي يعني المغرب، يا مغرب ناس
1: تيم راقي يعني، منتخب يعني. راقي جدا
2: أي
1: وطموح وفي نفس الوقت يعني لعبهم يعجبك جدا جدا. ها نمرة اثنين
2: برازيل.
1: يا ساتر، هتلعب الليلة مع اليابان.
2: الليلة برازيل صح؟
1: هتلعب مع اليابان أوكي. الليلة وممكن تحضر صدر، لأنه زمنها مناسب جدا جدا بالمناسبة يعني.
2: لا لا كويس، نحضر برازيل ما مشكلة. ممكن فرنسا. طيب
1: يا ساتر
2: على فكرة قضيت عساير راسي، قضيت عساير. لا لا فرنسا حاجة كويسة يا فرنسا. صدقيت عارف الكاس العالم الفات أزوج قعدت للنهاية، بعدين في النهاية لما الأرجنتين فازت صدقني زعلت يا مان.
1: أسي ما قلبت إنك تشجع الأرجنتين؟
2: صدقني ما يعني
1: تشجع ميسي ده؟
2: يعني لو أرجنتين يعني لاعب مع بلد ما بعرفه بقول له أزوج كويس، ربنا معك يعني بالتوفيق إن شاء الله كده. لو منتخب أنا ما بعرفه أصلا، المنتخبات ما بعرفها يعني، أكثر منتخبات أنا بعرفها كده. لكن طبعا مغرب يعني عشان شنو يعني أفريقيا وكده يعني.
1: يا سلام، يا اخي روح

0: يعني في نفس الاسبوع
1: بالضبط كده.
0: طب كويس يا اخي.
1: لا لا انا حي صراحه الروح الرياضيه بتاعت البنات
0: يا بندعمكم يا جماعه, بندعمكم ان شاء الله.
1: لا لكن نتمنى انه ما بعد 4 سنين يا الدعم ده يكون.
0: لا حس يا هيثم يعني انت مهم على العموم عشان ليه حضرتنا يا جماعه صدقوا ما كرويه صدقوا الحلقه ما على كوره لكن شنو بس عشان يعني ده الحدث حاليا حاصل والناس كلها يعني شنو تتكلم في الموضوع وكذا. برضو يا جماعة اكتبوا لنا يعني المنتخبات اللي انتوا بتحبوا تشجعوها ومتوقعين ان هي توصل للكاس يعني لكاس العالم.
1: فاكتبوا لنا تقول لي كل البنات اللي بيشجعوا المنتخبات يعني عندهم كثير بالكورة ما عندهم حبة. اي واحد عندنا الكثير بكرة القدم كده تخش لنا الليلة وتقول لنا هي بتشجع منه
0: لازم
1: ومتوقع منه اللي حيفوز بكاس العالم. لغاية هسه القراية ضبابية بصراحة. انا عن نفسي كهيثم أحب الرياضة لكن الملامح ما واضحة لغاية منو البطل لغاية هسه يعني. في فترات كده كأس العالم في ترشيحات بتتم للمنتخب الفلان الفلان لأنه يعني باين من أداء وباين من نجوم الموجودين فيه, لكن كأس العالم ده ضبابي منو كيف لأنه في مفاجآت كثيرة. لكن خلينا نقدم دعوة كده لكل البنات, أي بنت بتسمعنا أي أستاذة دكتورة بتسمعنا عندها علاقة بكرة القدم أو بتشجع الأيام دي كأس العالم اكتبي لينا وقولي لينا يعني حاسيسي كده ومشاعرك بكأس العالم انت بتشاهدي وبتشوف الفتيات الأجنبيات الموجودات في كأس العالم بيرافقا المنتخبات وبيمشوا بيشجعوا بروح رياضية عالية وحماس وكلام كثير ودي حاجة جميلة جدا جدا. حلقتنا برضو جميلة بصراحة, موضوع خفيف موضوع رشيق جدا جدا يعني حيظبط الأمور.
0: لا لا لا الحلقة جميلة
1: صراحة. والحلقة دي بصراحة ما بفكرتي ولا لكن أنا ضيف.
0: ضيف شنو يا اسم يا
1: طيب يا أخ ما أنت صاحبة الحلقة.
0: أوكي لكن أنت ذاتك يا زولي أنت المذيع. أنا الليلة دي أنا الليلة دي درب
1: ضيفة؟
0: أنا الليلة دي أكون ضيفة
1: خلاص. نجيب شوف أنا عم جبت موية
0: صراحة
1: للأمان. تشربي شنو؟
0: شاي أخضر.
1: شاي أخضر إن شاء الله.
0: يلا يا جماعة ده يوريكم شنو يا جماعة, إنه تجيبوا شاي الشاي حقكم, تجيبوا قهوتكم, تجيبوا الحاجة بتشربوها غاية بالصباح دي جيبوها كذا وقعدوا اسمعونا كذا بمزاج واشربوا شايكم واشربوا حاجاتكم دي بمزاج كذا لأنه الموضوع لذيذ ولازم يا جماعة دايرين نتونس إحنا الليلة اللي دايرين نتونس عديل كذا الونس الواحد دي تتونسوا معانا وتشاركونا وتقولوا رأيكم وإحنا نقول رأينا وهكذا يعني لأنه موضوع بجد لذيذ وبيهبش أي زول وأي زول بيحس بنفس الشعور ده يعني. كده نقرأ كومنتات يا هيثم لأنه في كومنتات جاتنا وبعد كده نخش في الموضوع. الزين عيسى بيقول صباح الخير. صباح النور عليك يا زين يا أخي, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا جدا. طبعا يا زين يا أخي ما محتاج لوصية إنك أنت لازم تكمل معانا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك وتسمع الموضوع وتقول لنا رأيك فيه وناخد وندي كده مع بعض. وكمان شاركنا بأخبارك والحاصل معاك, أسبوع كان عامل كيف ودنيتك ماشية كيف, شاركنا وإحنا منتظرين نسمعك يعني. مجدي إسماعيل بيقول سنوات. أوكي طيب يا مجدي كده قول لنا السنوات دي اللي هي شنو, كأس العالم قصدك ولا قصدك لك زمن من الراديو ولا السنوات دي شنو بالضبط كده فسرها لنا عشان نكون متابعين معاك يعني. في وليد محمد بيقول صباح الورد صباح الفل والياسمين, ما أروع الإنسان صاحب القلب الأبيض الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلا, صاحب الابتسامة الدائمة التي تشرق فتزرع الحب في القلوب. صباحكم عسل للصباح, كلمات جميلة فإليكم تحية صباحية عطرة مليئة بالود والورد, صباح جميل بكل ألوان الجمال صباح الورد. يا سلام يا أخي يا وليد, يا أخي كلامك جميل وصباح النور عليك يعني منورنا جدا بكلامك اللطيف والحلو ده. طبعا يا وليد الوصية الأساسية أنك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا كمان برأيك, عاوزين نسمع رأيك جدا يعني. ممكن تقرأ كومنت بتاع مجدي, مجدي إسماعيل.
1: يا مجدي صباح الخير عليك واسعد الله صباحك بكل خير. مجدي بيقول لنا السلام عليكم, صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر طيبين. تحية طيبة لك يا مجدي يا أخي, احنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك معنا وكالمعتاد دايما بننتظر مشاركتكم أكثر, بننتظر آراءكم حول موضوع الحلقة حول الصباح وبشكركم لأنه يعني دائما دقيقين في أنه تمشوا معنا خطوة بخطوة يعني زي ما قالت إنجي قبل شوية، تعالوا نصبح ونخبر نعرف أخبار بعض،

0: أحوال بعض، الدنيا ماشية كيف عندكم، شنو الجديد عندكم؟ فبديتوا بالتحايا، بديتوا بالسلامات الجميلة.
1: في كمان فيدال روبرت بيضحك وبيعمل لنا الايموجي بتاع القلب. يا فيدال يا اخي منورنا جدا، ومنتظرين كمان الكومنت بتاعك. في نسرين بتقول صباح الخير يا استاذه، صباح النور عليك يا نسرين، مبسوطين بك جدا جدا ومنورانا جدا جدا. اليكس كوكو بيقول صباح القشطه، صباح النور عليك يا اليكس.
0: في عبد المجيد ادم بيقول صباح النور يا استاذه، اختفيتي ما ظهرت، الحمد لله على السلامة. انتوا كنت
1: الله يسلمك، صدقني يا اخي بجد انا فعلا كنت مختفية فترة كده يا جماعة، بس عشان الظروف بتاعت الجامعة والامتحانات، وغالبا انا هختفي الفترة الجاية برضو، لكن شنو يعني هحاول اكون ما بختفي شديد، اكون بظهر وكده يعني، بس عشان يعني الامتحانات والجامعة وكده ومضغوطين شوية.
0: بس ما تكتر الغياب يا اخي،
1: ان شاء الله كذا ما بنكتب يا اخوان، يعني ان شاء الله
0: المستمعين والناس والمتابعين
1: ديرينا. انا كنت بتفاعل معاكم يا جماعه وبنبسط جدا اكون معاكم يعني، بس الفكره انه للاسف مرات بتكون ظروف يعني ما مساعده صراحه.
0: فاحنا بنعزل الناس اللي بتغيب عننا لاسباب كثيره جدا، ونقدر ظروفكم مشاكلكم المختلفه. في رساله من مجدي اسماعيل بيقول اشتقنا ليكم، وما لكم قطعتوا البرامج الصباحية دي، لي زمن كل يوم بدخل على المنصة ما حصل لقيت فاتحين لايف صباحي. يا مجدي انت كده بتجيب لنا الهواء بين الكلام الصعب. لكن مجدي بصراحة يعني في الأيامات الفاتت يعني الثلاثة يوم الماضية ممكن تكون بس في جازة كده كانت حاصلة، لكن احنا قاعدين يعني. او يعني سؤال المهم، هل يا مجدي انت محمل التطبيق بتاع راديو سمر؟ الابليكيشن بتاعنا عندك انت نزلته من جوجل، ولو نزلته احنا عملنا ابديت جديد يعني للتطبيق بتاعنا بتاع راديو سمر، تقدر تخش جوا وتعمل متابعة وتعمل لايك وتتصفح، يعني انت هتشوف حاجات جديدة مختلفة جدا جدا. ولكل زول يعني البرامج ما بتنزل عندكم مرات لانه انتم ما منزلين التطبيق او انتم ما عملتوا متابعه فلو ولا حتى عملتوا لايك، فالبرامج كلها ما بتوصل عندكم اول باول. لو انت حملت التطبيق وعندك في الموبايل بتاعك كل البرامج اول باول بتوصل لعندك، يعني اي حلقه اي بودكاست اي حاجه بتوصل عندك، بتجيك الرساله من راديو سمر بانه 1 و2 و3. فأشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر وحتتابعنا يوميا يعني على مدار اليوم كله إحنا متاحين. فشكرا لك للمتابعة والسؤال والاهتمام الشديد يا مجدي. فبيقول على كل حال نقول لكم ألف ألف حمد لله على السلامة،
1: يا سلام،
0: ودام التواصلكم والبرامجكم السمحة أيضا، دامت أيوه. حضور المتابعين والمشاهدين راديو سمر. شكرا لك يا مجدي اسماعيل.
1: في ابو شادي بيقول صباح السعاده صباح التفاؤل. يا ابو شادي يا اخي منورنا جدا ومبسوطين بك جدا جدا، شكرا لحضورك الانيق. في فيدال روبرت بيقول لنا بيس بي ابون يو، جود مورنينج تو يو بروفيسور انجي اند بروفيسور هيثم، صديق بروفيسور دي جميله. And to all the viewers and followers of Summer الطيب راديو. يا سلام يا أخي الطيبين راديو. شكرا لك كثير جدا يا فيدال للكلام الجميل جدا ده، ودائما كلماتك طيبة كده وحلوة. وبروفيسور دي جميلة
0: كبيرة كمان
1: كبيرة شديدة. كمان بيجي بيقول لنا the battle of the samba and the samurai. اوكي وورلد كاب برازيل وجابان. اوكي الناس كلها متحمسه ليه لبرازيل وجابان صراحه يعني جماعه كلنا حماس فعلا لبرازيل وجابان، وطبعا كل التوفيق للمنتخبين، لكن انا شخصيا حقول برازيل طبعا، فكل التوفيق للبرازيل برضو يعني.
0: الجميله المرنمه نسرين كاتشو، صباح الخير عليك يا اخي، وانت منوره صباح بلدنا يعني فارق التوقيت يا إنجي بصراحة، أمريكا وبعض الدول يتعبون منا الناس، لكن ده تقدير ده يعني اندل يدل على محبتهم الشديدة والاهتمام براديو سمر.
1: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أسرتي، نورتونا باليوم الجديد ده، شكرا لك كثير جدا يا نصري يا أخي، أنت منورنا وصراحة نحن مبسوطين بك جدا جدا جدا. وحقيقة يا جماعة بنعتذر فعلا، الأسبوع الفات كان إجازة لكل الراديو يعني، فشكرا فعلا ما كنا بنطلع لايفات، لكن يا جماعة الليلة رجعنا لكم وتاني إن شاء الله يعني هتلقونا تاني كل يوم، هنعمل لكم إزعاج وهتسمعونا كل يوم إذا كان في الأبليكيشن أو إذا كان في السوشيال ميديا أو حتى في شنو يا هيثم
0: ساتلايت.
1: في الساتلايت يا جماعة، يعني إحنا موجودين في كل مكان، ساتلايت تلقانا، فيسبوك تلقانا، راديو سمر تلقانا، الأبليكيشن في كل مكان حتلقانا إحنا موجودين. طيب في آدم حامد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، مبسوط بك جدا جدا جدا يا آدم. في نصري أبو بكر بيقول أنجي نورت الليلة جميلة الطلة، شكرا لك جدا جدا يا نصري، يا أخي أنت منورنا وإحنا مبسوط بك جدا جدا. في الشفيع ممكن تقرأ كومنت بتاع الشفيع؟
0: الشفيع بيقول صباح الخير، مشتاقين لطلتكم الصباحية، أجمل صباح مع راديو سمر، الناس الطيبين الناس الجميلين.
1: يا سلام.
0: جميلة روحك صديقنا العزيز الشفيع، وتحية طيبة لك، ومبسوطين جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا.
1: في حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف أصبحتوا إن شاء الله كويسين؟ الحمد لله بخير وعافية وحمد لله على السلامة، كيف أخباركم أنتوا؟ مشتاقين لكم كثير، صدقني يا حسن إحنا مشتاقين لكم أكثر، وبجد مبسوطين جدا إن كنتوا تابعتونا وكنتوا معانا وحاليا أنتوا معانا، وحقيقي الليلة حتكون حلقة جميلة جدا جدا جدا بتفاعلكم أكيد وبآرائكم أكيد. في بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، الحمد لله على السلامة. مرحبا بك يا بشوي، صباح النور عليك، مبسوط بك جدا انك انت معانا. بيجي بيكمل تاني وبيقول اوقات ابقى قوي وتعبان في نفس الوقت، مقتنع وخايف في نفس الوقت، عايز اقرب وبفكر ابعد، بضحك وقلبي شايل الهم، وده ما معناه اني متناقض لكن معناه اني انسان. المشكلة ما انك تحس بمشاعر مختلفة في نفس اللحظة، المشكلة انك تسيب شعور واحد هو اللي يقرر كل حياتك. النضج ما إنك تلغي مشاعرك، النضج إنك تعرف تسمعها من غير ما تخليها هي اللي بتقودك. لا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. شكرا كثير يا بشوي، لأنك كده دخلت لنا في لب الموضوع وبدأت لنا أصلا الموضوع يعني، فشكرا كثير جدا للكلام الحلو ده، وحقيقي بنتفق معاك جدا، ودفع انقادنا للموضوع طوال يا هيثم، اللي هو إنه أنا ونقيدي، إنه أنا مرات كثيرة بحس أو بعيش حاجتين هما مختلفين من بعض، إنه أنا مبسوط لكن زعلان في نفس الوقت، إنه أنا زي ما بيقول كمان بشوي إنه أنا بضحك لكن في نفس الوقت أنا شايل هم، يعني أنا في هم كده جواي لكن أنا بضحك وبتفاعل مع الناس عادي جدا، فبشعر بحاجتين في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، وبكون مستمر وبحس إنه ده طيب ده طبيعي، ولا ده تناقض، ولا أنا عندي خلل، ولا أنا عندي مشكلة، ولا أنا حاصل في شنو بالضبط. فبتجي صراحة في أسئلة كثيرة يعني.
0: ودي الحقيقة لكل زول يمكن الحلقة دي بتخاطبه بصورة واضحة جدا من الصباح، وقد يكون بيفتش على النقطة دي أو بيفتش على الإجابة في الموضوع اللي دايما محيره، التناقض الداخلي. ودي حاجة طبيعية بالنسبة لكل ابن آدم، وجود مشاعر مضادة ما معناه إنه إحنا منافقين أو إحنا إيماننا ضعيف، وزي ما قال بشوي قبل شوية وكاد أحس نفسي أنا حزين، ومرات ممكن عايز أقول الحاجة دي لكن يعني ما عارف وما قادر. المشكلة ما في وجود الصراع، المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بها
1: مع الصراع نفسه،
0: مع الصراع نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لكن اللي خلونا نخد نقاط على الحروف ونبتدي نفكر ببساطة شديدة جدا جدا. والحتة اللي لمستني أكتر إنه في شعور واحد هو اللي بيسيطر بيهيمن على الحاجة دي كلها زي ما قال بشوي قبل شوي، ودي أخطر حاجة إنه تخلي أو تستسلم لحاجة تخليها إن هي المهيمن أو هي المسيطرة، هي اللي بتقودك، لأنك يعني مثلا ما تعرف تعمل أي حاجة لأنه أنت بتفكر إنه دي الحاجة الصحيحة أو دي الحاجة المفترض تتبع في هذه الحياة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن نفسنا كده وإنتوا زي ما قالت إنجي نتونس مع بعض، نجي نحكيها كده ببساطة ونشوف الصراع الداخلي ده، هل الحاجة دي صح ولا غلط، ومن حقي إنه أقول الحقيقة دي ولا لا، وأقر بالحاجة اللي أنا حاسي بيها وأسميها وأديها المسمى الصحيح، يعني إنه هي شنو بالضبط، لأنه ممكن تكون في صراع دائم، ولو ما لقيت إجابة، لو ما لقيت تصحيح، لو ما لقيت يعني زول فاهم الطريقة الصحيحة عشان يقدر يرشدك ويجهك، هتتعب جدا جدا، هتلقى نفسك دائما متصارع مع نفسك ده شنو وده، هتلقى نفسك في مشكلة كبيرة جدا. لكن تعالوا كده نتكلم، يعني نفسنا كده نطلع الحاجة الجوانا، ما تحس انه يعني البقربيو ده نوع من ال بسموها شنو بالضبط كده، ده اسميها انه عار علي او ضعف، لا بالحقيقه. واحنا ما عندنا ثقافه انه نقول
1: نقر بالحاجات،
0: نقر بالحاجه او حتى نمشي لدكتور نفساني. يعني انا مر بالحاجه دي كده، انا عندي احساس كده، فما تحس بقى انك انت ضعيف. وشيلة من الفكر التقليد اللي احنا يعني توارثناه كثير كشباب سودانيين،
1: صح،
0: انه يعني يا خلاص استسلم الحاجه دي وما احكي لزول وما اتكلم مع زول واموت به كده براي. لا، احنا دارين نرتقي،
1: دارين نطلع من
0: نمضي ايوه نطلع من الاطار الصعب اللي قاعد يقودنا لضياع. صراحه احنا بنضيع نفسنا
1: بنفسنا
0: في حاجه حقيقة. ممكن تكون بسيطه وتكون فيها مصالحة مع النفس، تكون متصالح مع نفسك وتجي تحكيها لصديقك، وحتى لو شجعك ليزول عنده يعني معرفة أكتر ياخدش بدبسه مشنا أنا مالي، والحاجة الحال حصلت لي دي عندها ماضي ولا في جروح ولا
1: مصدرها شنو
0: بالضبط.
1: صراحة بشوي كمان قال نقطة حلوة شديد وحابة أشيد بها جدا، فكرة أنه فعلا أنا ما يعني ما أردخ لشعور واحد. وده بيوديني للحتة اللي هي إنه أنا قدر شنو مستوعب، يعني شنو مشاعر أصلا، ويعني شنو أنا أكون وأهمية كل شعور جواي. يعني أنا قدر شنو مهم إنه أنا أكون بحس بالفرح، وقدر شنو برضو مهم إنه أنا أكون برضو بحس بالحزن، إنه أنا أشعر بالخوف، أشعر بالإطمئنان، أشعر بالقوة، أشعر بالضعف، أشعر بكل المشاعر دي وأديها حيز في حياتي. ما أكبت مشاعر على مشاعر، يعني ما أقول يا أخي عشان القوة أفضل من الضعف، أو مثلا إنه الثقة أحسن من الخوف، أو إنه أقول مثلا الفرح أحسن من الحزن، فأكون بقدم مشاعر على مشاعر، أو بخلي مشاعر هي اللي تكون الأساسية فوق مشاعر تانية. مهم لو أنا حاسة بمشاعر معينة أخليها زي ما هي، أشعر بها، أدي مساحتي في إنه أنا أشعر بالحاجة دي. دي لأنه لما أنا أكبت مشاعري دي بتوديني لنقطة تانية تماما، اللي هو إنه أنا أفقد نفسي، أفقد إنسانيتي، أفقد الحاجة الطبيعية اللي ربنا خدتها فينا دي. ودي ما في فايدتي ولا في صالحي، بالعكس هحس نفسي إنه في دائما في حاجة ناقصة، أو هحس إنه أنا في شيء يعني ما مكتمل، أو حاسي إنه أنا ما عايش زي ما أنا يعني أنا ما عايش بطبيعتي. لما أنا أكبد مشاعري بحس إنه أنا ما عايش بطبيعتي، ما عايش بإنسانتي كاملة، فدائما بحس إنه في شيء غلط، في شيء أنا ما عارف أتصرف فيه، أو في تقل كده جواي، أو حتى بحس إنه في فرق بيني وبين باقي الناس. يعني بحس إنه أنا الناس دي كلها متفاعلة بصورة معينة، أنا ما قادر أتفاعل بالصورة اللي هم بيتفاعلوا بها دي، لأنه أنا ممكن ما أحس بنفسي، ما ضروري أحس بنفسي مشاعرهم، بس إنه أنا ما مستوعب أصلا مشاعرهم دي، ما مستوعبها، لأنه أنا دائما بكبت مشاعري، دائما بقدم حاجة على حاجة، فما قادر استوعب يعني شو زول تاني حزنان مثلا، ما قادر استوعب يعني شو زول تاني بيبكي على حاجة معينة، ما مستوعب ده، لأنه أنا أصلا ما قادر أسمح لنفسي أنه أنا أزعل، ما بسمح لنفسي أصلا أنه أنا أبكي. فدي بتخليني ما أعيش بصورة متكاملة، إذا كان وسط ناس أو إذا كان بيني وبين نفسي. فدي نقطة مهمة جدا، أنه أنا ضروري أستوعب أنه أنا مهم أحس بكل مشاعري، مهم أنه أنا أديها مساحتها، أعترف بها وأقر بها. لكن طبعا نقطة مهمة حنتكلم فيها على مدار الحلقة، أنه ما هي اللي حتقودنا، تمام، لكن حنعرف يعني شنو أنا أتعامل معها، يعني شنو أتعامل مع مشاعري المتناقضة دي، يعني شنو أتعامل معها، يعني شنو أستوعبها، ويعني شنو أقرر في وسط الصراع ده. ده كله حنوصل له خلال الحلقة يعني.
0: عشان كده المستمع الكريم قاعدين نقول لك التناقض الموجود جواك ده شيء طبيعي، ما تخاف من الحتة دي، ودي اللي احنا محتاجين ننبه بها ونكون واضحين فيها، محتاجين نتصالح مع نفسنا ونقر بأنه في صراع إحنا عايشينه، في حقائق كثيرة جدا جدا إحنا عايشينها بتصارع كم حاجة جوانا. والحقيقة إنه في صورة أنا بوريها للناس لكن في صورة جواي، ودي الحاجة الصعبة، ودي ممكن صح. تكون التحدي صعب جدا جدا، إنه أنا هل أنا فاهم نفسي؟ هل أنت فاهمة نفسك؟ دي شنو يعني، شنو الشخصية البرة دي وشنو الحاجة الجوة؟ مرات كثيرة بتكون صعبة جدا جدا، في مواقف كثيرة أنت بتحتار وتمشي البيت وتكون زعلان وتكون متضايق من نفسك وتكون محبط جدا جدا، لأنه يعني في شيء جواك، لكن الطريقة اللي أنت بتتعامل بها، الطريقة اللي أنت تعاملت بها، الموقف اللي أنت حصل منك ما كان طبيعي، ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. فالنقطة دي مهمة جدا، إنه كل إنسان عنده تناقضات، لكن الحتة المهمة إنه هل أنا وصلت للنضج على إنه ما أنكر الحقيقة دي، ومحتاج إنه يعني أعرف إنه هل أنا بقدر أقربها، ودي الحاجة المهمة، دي قمة النضج إنه أنا أقدر
1: أقرب الحياة،
0: أقرب الحاجة دي.
1: هو بصراحة يا هيثم كمان يعني في نقطة برضو مهمة شديد، يعني مثلا أنا ممكن ما أعرف أعيش كل مشاعري مع أي زول ومع قدام كل الناس، يعني برضو مهم إن إحنا نقر بمشاعرنا أو نقر بالصراع الجوانا، تمام، بس مع دائرة ضيقة. يعني أنا مثلا حاسة أنا عايش صراع، ما ينفع أجي كده يعني أجي في المكتب أجي أقول يا أخي يا جماعة يا أخي يا أخي أنا فرحانة وزعلانة في نفس الوقت، يا أخي يلا بس أنا بس حسي فجأة حتلقوني فرحانة فجأة حتلقوني زعلانة، أو مثلا أمشي في الشارع أتصرف بالطريقة دي، أو أمشي مثلا في أي مكان تجمع عائلي مثلا أتصرف بالطريقة دي. دي ما من الحكمة أنه أنا أكون بعمل كده، لأنه في النهاية برضو أنا تعاملي مع أشخاص في حياتي، ما كل الناس حتعامل معهم بكل الانفتاحية، وما كل الناس برضو حتعامل معهم بكل المحدودية. في ناس أنا حعرف أعيش معاهم الصراع ده، وفي ناس ما حينفع أصلاً إنه أنا أعيش معاهم الصراع ده، فلازم أنا يعني أفرق بين الاثنين. هل إنه أنا ما بعيش الصراع ده قدام أي زول ده معناته أنا منافق؟ لا. هل ده معناته إنه أنا عشان ما بأقر بالحاجة دي أو ما بتكلم بها مع أي زول معناته إنه أنا زول بمثل؟ لا. بس مهم إنه أستوعب إنه أنا ما ينفع برضو ما أقر بالحاجة دي بتاتاً. ضروري إنه يكون في دائرة ضيقة، ضروري يكون عندي أصدقاء، يكون عندي مثلاً زول من الأسرة قريب مني جداً، whatever الشخص ده اللي هو منو في حياتك، إذا كان مرشد أو إذا كان طبيب نفسي أو دكتور نفسي، معالج نفسي بالأصح، مهم whatever الشخص ده هو كان منو، بس مهم إنه يكون في زول أو في نفرين ثلاثة أنت بتثق فيهم جداً في دائرتك الضيقة جداً، بتقدر تشاركهم بالحاجة دي، عشان أي إنسان فينا بيحتاج برضو لعين خارجية غير العين اللي هو بس بيشوف بيها، لأنه مرات كثيرة أنا لما أشوف بعيوني أنا بلقى إنه نظرتي محدودة جدا، بلقى إنه يا أخي أنا دا يعني لافي في نقطة معينة، ولما يكون في عين برا بتطلعني من النقطة اللي أنا لافي فيها دي، يعني بتقول لي يا أخي كذا أنت ليه أصلا لافي في الحتة دي، ما في حتة ثانية أنت ممكن مثلا تعاين ليها أصلا، ما تعاين بس الحتة دي. فدي نقطة بتبقى تحدي جدا للزول اللي هو عايش الصراع، ما قادر يشوف حاجة برا الصراع ده، فبيحتاج لعيون خارجية، فلازم إنه أنا يكون في زول، في شخص خارجي، في زول برا أكون بعيش الحياة دي معه، وفي نفس الوقت عشان برضو أقول وأقر لنفسي قبل لو لنفسي إنه أنا إنسان وبعيش الحاجة الفلانية دي.
0: هل ممكن نكون إحنا ظالمين الناس نسبة للصراع الداخلي اللي هو ما فاهم نفسه، وإحنا سميناهم تسميات صعبة لأنه إحنا عشنا ظروف صعبة، إحنا طالعين من حرب وما زال يعني إحنا بعيدين عن بلدنا، والصدمات لسه ما زالت موجودة، ويمكن تكون بقت زيادة لأنه الناس فقدت حاجات كثيرة جدا جدا، الناس مصابة بصدمات كثيرة جدا جدا، فإحنا ما عارفين نسميها كيف، يعني بدين نظلم بعض، يعني ما قادرين صح. ندي أعذار لبعض في النقطة دي، إنه يعني أنا أفهم الزول ده الحاصل معاه شنو. هل حقيقة أنجو كل الناس اللي بيسمعونا بتابعونا في هذا الصباح إنه إحنا قد نكون ظالمين نفسنا وظالمين آخرين، وإحنا رفضناهم أو سميناهم زي ما بنقول يا أخي الزول ده بيقى منافق، أو الزول ده يعني عنده وشين، وفعلا ممكن يكون عايش صراحة حقيقي، ممكن يكون عايش وضع صح. مؤلم. هل دي ممكن تكون واقعية بسبب الوضع العام والصورة العامة هسه حاليا؟
1: هو للأمانة للأسف الشديد إنه إحنا يعني عدم إقرارنا بأنه إحنا بنعيش صراعات بتخلينا إحنا فعلا ما نفهم ناس تانيين بيعيشوا صراعات برضو في حياتهم. يعني مثلا زول يكون هو بيجاي بيضحك وبيهزر وبكل الحاجات دي تمام, لكن بعد شوية بتسمع عنه إنه هو الزول ده أموره جايطة تمام, أموره جايطة عديل, يعني زول أموره جايطة جد. طيب انت بتيجي لقدام الناس بتقول حاجه وبعدين مثلا بهناك انت بتعمل حاجه تانية, او مثلا غير الفرح والضحك والكلام ده حاجات كثيره جدا. يعني مثلا انت ممكن تكون بتشوف زول يعني في وقت من الاوقات مثلا هو بيمشي مع شخص ومصاحب الشخص ده جدا, لكن في نفس الوقت تسمع بهناك انه يا اخي الزول ده عذبه وبهدله وطلع زيته, يعني عديل صاحبه ده أذى حقيقي تمام, لكن بعد ده كله وبيطلع معاه وبيمشي مثلا لزول تاني يقول له يا اخي الزول ده زعلني, الزول ده اذاني, الزول ده بكاني, الزول ده ما عارف ليك شنو, في نفس الوقت هو طالع بيطلع مع الزول ده. طيب كيف الكلام ده يا مان؟ انت كيف يعني, انت كيف يعني بتقول يا اخي الزول ده اذاك لكن في نفس الوقت بتطلع معاه وبتهزر معاه وصاحبه متواصلين وماشيين والناس اصلا بيشوفوكم مع بعض وبيعرفوكم انتوا مع بعض, كيف الحاجه دي بتحصل؟ بس في الحقيقه انه الزول ده هو في جواه عايش صراع, انه يا اخي هو بيحب الزول ده جدا, هو بيحب الزول ده, بيحبه ومتعلق به وبرتاح له, لكن في نفس الوقت الزول ده مزعله من ناحية, يعني من ناحية تانية يعني آزيه تمام, وهو من جواه وهو عاوز برضو يكمل معاه ولسه هو صاحبه ولسه هو زول قريب له وعاوز يخليه في نفس المعزة دي, لكن في نفس الوقت قاعد يلقى منه أذى وما قادر يقطع علاقته بالزول ده. فده هنا ده في الوقت ده صراع حقيقي, ويا ما احنا بنعيش الحاجة دي واحنا كلنا بنعيش الحاجة دي يا هيثم. يعني ممكن مثلا في حاجات احنا ما بنقولها تمام, يعني مثلا في زول قال قبل كده يا اخي انا زول ده أذاني, بس انا ممكن انا شخصيا اكون حاليا بعيش علاقه مؤذيه في حياتي, لكن انا ما قادر اقطع العلاقه دي وانا عايش علاقه مؤذيه وما قلت لزول انه العلاقه دي اذياني. يا ما بنعيش الحياه دي يا ما, لكن ده عشان انا في جواي بقول يا اخي انه انا ما ينفع مثلا اقطع العلاقه دي مثلا, او اقول يا اخي مثلا انه يا اخي, لانه ممكن تكون علاقات دي في البيت يا هيثم عرفتها, ممكن تكون علاقات دي في البيت, علاقات دي زول قريب جدا ما ينفع مثلا انا اطلع في المجتمع اجي اقول يا اخي يا جماعه يا اخي انا قطعت علاقتي مثلا بابوي او باختي او باخوي, ما ينفع اجي اقول كلام زي كده, يجي يقول احنا اسره مفككه ما ينفع تمام. فانا اعيش بس بالعلاقه دي, ما اقول لزول ان انا زول ده بيأذيني في البيت ما ينفع, اقول ان انا مثلا خالي عمل لي حاجه فلاني ما حقدر تمام, الناس يقولوا علينا شنو. ففي حاجات كثير احنا بنعيشها تمام, وغير انه الناس تقول علينا شنو, انه انا من جواي برضو يا اخي انا الزول ده ما في النهايه برضو ده ما خالي عرفتها, الزول ده ما فاهم الحنيه اللي عندنا لها دي اللي هي المحنه جوانا, انا برضو كيف اقطع الزول ده من حياتي, انا كيف اقدر يعني الزول ده ما يكون موجود ثاني في حياتي انيمور عرفتها.
0: لكن يا انجو كل الناس اللي بيسمعونا قد تكون حقيقه احنا ما قادرين نقر بها, لكن في نفس الوقت ما صحيه, في نفس الوقت ما هي الحاجه الاصح, ما هي الحاجه الكويسه
1: بالضبط.
0: وقد نرجع اللوم أكثر للتربية والنشأة بتاعتنا, ولأنه الحاجة دي ما فيها الإفصاح عنها خالص, يعني كثير مش بس علاقة يعني كلام, لكن ممكن يكون في أذى أعمق من كذا
1: صح,
0: يعني في الأذية ممكن تكون وصلت لأعمق مشت لأبعد,
1: جسدية
0: ممكن تكون
1: صح
0: موجودة لحد الأثر بتاع طول العمر, أنت بتكبر هي معاك هي مصطحباك, لكن حتى انه ما تقر بها, ما تورجه, ما تكلم زول لانه ده عمك, لانه ده خالك, لانه ده المربيك, لانه ده العمل معاك الواجب, لانه زي ما امبارح كنا نتكلم دي حاجه بسيطه, والحاجه البسيطه بنمشيها بنعديها بقت حاجه خلاص سامه في حياتنا وخلاص, يعني بقت يعني ما مخليانا احنا مصالحين مع نفسنا, بنديس كل الحقائق, بنخفي كل اللي بيحصل لنا في حياتنا حيث احنا دارين نستر, بتتأذي أستر الموضوع, ما تعرف ولد يحصل أستر الموضوع ده عشان هو خاله أستر الموضوع ليه, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا.
1: إذا يعني كمان صعب شنو يا هيثم, إنك أنت في جواك ذاتك أنت المأذي ده بتحب الأذاك, ودي الحاجة اللي هي ال ال ال ال ال في الإنسان المعقدة جدا, وده الصراع الحقيقي حم نتكلم فيه, يعني إنك أنت من جواك أنت بتحب الزول ده لكن في نفس الوقت هو الزول ده أذاك, وهي في مشاعر كثيرة جدا جدا جدا يا هيثم إنه إحنا بنحسها وبنعيشها وبنعيش عكسها في نفس اللحظة تمام. فده الصراع اللي هو عموما انت ذاتك نفسك عشان تفهم الحته دي فيها صعوبه, وعشان ناس تانية تفهمك برضو دي فيها صعوبة أكبر, لأنك أنت ممكن نفسك ما تكون فاهمة وزول بر عشان يفهمك ذاته, دي حتكون يعني قمة في الصعوبة. بس اللي احنا عاوزين نتكلم عن أنه أنا كيف أستوعب ده, وأنه لازم أفهم برضو يا هيثم أنه ده طبيعي. يعني أنا ممكن فعلا أكون بحب زول بأذيني, طبيعي. أنا ممكن أكون فعلا أنا في قمة حزني لكن أبغى أضحك, أنا حزينة جدا شايلة هم, عندي مشكلة كبيرة جدا أنا ما عارفة حلها كيف, لكن بضحك وبهزر.
0: دي كلمة الحمد لله اللي عندنا
1: بجد, وكلمة الحمد لله احنا دائما بنقولها دي حرفيا. يعني احنا بنقول بس الحمد لله ماشيين وجايين, بنقول الحمد لله, في حين أنا ممكن أكون في جواي في مليون ألف حاجة أنا ما مبسوط منها, وفعلا أنا ما قاعد أحمد ربنا عليها. يعني في حاجات من جواي أنا ما قاعد أحمد ربنا عليها, بس بقول الحمد لله عشان متعود إن أنا أقول الحمد لله, تمام. وهل ده نقول عليه إنه ده كده نفاق؟ بس في الحقيقة أنه ده ما نفاق, في الحقيقة أنه ده تناقض في جواي, صراع أنا بعيشه. ممكن أكون فعلا في حاجات أنا ما بحمد ربنا عليه, أو أنا حاس أنه يا أخي مش أنه أنا ما بحمد ربنا عليها, بس أنه أنا حاس أنه ليه الحاجة دي موجودة يا ربنا أصلا, بس ربنا ذاته في الحاجة دي أنه ليه أنا بحس بالشعور ده, ليه مثلا الموضوع ده بالذات قاعد في حياتي سنين طويلة جدا, مثلا ليه مثلا أنا بعيش العلاقة دي بالضبط, يعني ليه مثلا أنا أبوي بالطريقة دي, ليه أبوي بيتعامل معي كده؟ أنا بشوف أبهات الناس التانية بيتعاملوا بطريقة كويسة مع أولادهم, ليه أنا أبوي بيتعامل معي بالطريقة دي؟ تمام؟ فأنا أكون في حاجة معينة مزعلاني جدا وما قادر أحمد ربنا عليها, لكن يجي أقول في النهاية شنو؟ يا رب يا أخي أنا بشكرك, يا أخي الحمد لله, خلاص تمام. يعني زي كأنك أنت بتمشي الموضوع. بس مهم جدا أنه أنا أفرق بين أنه أنا بمشي الموضوع وبين أنه أنا آي بعيش الصراع ده لكن أنا قاعد أمشي الموضوع, وبين أنه أنا حقيقي عاوز فعلا أعيش حياة الحمد دي. أنا عاوز أعيش حياة الحمد أنه أنا يا رب دير أحمدك على كل حاجة, فعلا أنا عاوز أحمدك على كل حاجة, بس في نفس الوقت ما بنكر وجود مشاعر معينة في جواي. المشاعر المعينة في جواي دي شنو؟ تمام؟ ضروري أسميها, ضروري أن أنا أتكلم بها, ضروري أنا أقول يا أخي أنا بحس بشنو فعلا. و أكثر حياتي إحنا ممكن نكون بنحس بها وبنحس بعكسها في نفس الوقت يا هيثم, يعني الخوف والحماس. ممكن أحس في سنة أنا متحمس جدا للحاجة لكن خايف جدا من الحاجة, فاهم؟ متحمس جدا أخطي خطوة معينة لكن خايف مثلا من ردة الفعل ممكن تكون عاملة كيف, أو خايف من نتيجة الحاجة ممكن تكون عاملة كيف. فالحماس والخوف موجود, الحزن والفرح موجود, الإيمان والشك في نفس الوقت. إنه أنا مثلا أنا يا أخي أنا عارف إنه الحاجة الفلانية دي مثلا أنا كان عملتها حتكون النتيجة مبهرة جدا, لكن في نفس الوقت أنا شاكي مثلا إنه ما تحصل بنفس الطريقة مثلا متخيلة, يعني فاهم؟ أنا يعني واثق جدا إنه الحاجة دي نتيجتها كويسة لكن في نفس الوقت شاكي في إنه هي ما تطلع بنفس الطريقة بالضبط. ففي إيمان وفي شك في نفس الوقت, إنه أنا ممكن أكون حاسة نفسي إنه أنا داير أمشي للناس, داير يا أخي أنا داير أزورهم, لكن يا أخي يا أقدر أقعد في البيت في نفس الوقت, يا ما أقدر أمشي لهم, يا أخي أقدر أمشي لهم يا أخي عشان نازل طولت من النوم, لكن يا أخي أقدر أقعد في البيت يا أخي ما أقدر أمشي. يعني بحس بالحاجة وبعكسها في نفس الوقت, كلنا بنحس بالحاجة دي وكلنا بنشعر بالشعور وبنقيده. في مثلا مشاعر تانية أنت مثلا ممكن تكون بتسميها, مثلا تقول يا أخي دي شعور ونقيده بتحس به أنت كهيثم شخصيا؟
0: صراحة في كثير. يعني الحته اللي انت هسه اتكلمت فيها قبل شويه دي واحده من الحقائق اللي ما بنقدر نخفيها او نديسها مرات كثيره مع اقرب الناس لينا. وممكن يكون في صراع, يعني الواحد عايشه الايام دي مع نفسه في علاقات كثيره, في مواضيع مع الناس, او حتى من الواقع المعاش, يعني في الظروف الصعبة. إنه مثلا أقرب حاجة, يعني هل حتستمر في الوضع اللي أنت فيه في الظروف المعيشية اللي أنت فيها؟ يعني حتى يعني الموضوع بتاع إنك حتكون قائم في البلد دي ولا حتسافر ولا حتسيب الشغل, ولا في تناقض, في حاجة صعبة جدا جدا. نفسك ترتقي, نفسك تمشي لقدام, نفسك تمشي للأفضل, بس كمان 200 وكيف, ودي مشكلة كبيرة جدا. بتكون خايف ومرات بتكون خلاص انت رتبت ونظمت كل الحاجات دي ومتحمس جدا جدا وخطيت, يعني خلاص ده داخل قرار انت اخدته يا اخي انه خلاص لحد هنا لكن اثبه
1: بعد شوية تلقى نفسك انك انت تراجعت عادي جدا
0: رخيت بكل بساطة
1: وانا حاسة ديلا خليهم لشنو وخليهم لمنو
0: بالضبط
1: كلام كثير صح.
0: يعني حتى انك انت حتقعد في البلد دي ولا حترجع السودان بتعاين لحاجات كثيرة جدا كده يعني ما متوافقة وممكن تكون برضو كويسة في نظرة ما لكن برضو في احتياج للحتة دي والحتة صح. الثالثة انه الرجوع ولا الاستقرار ولا العكس يعني ممكن يكون ده رقم ثلاثة الأصعب إنه لا هذا ولا ذاك لكن شنو الأبعد إنك ممكن تهاجر يعني وتمشي لدولة تانية فيها
1: صح.
0: واحد واثنين وثلاثة ففي صراع وحتى الحتة بتاعت إنه مرات كثيرة الناس بتشوفك أنت بتضحك لكن موجوع من جوا في ألم في ظروف مرات كثيرة في ناس بتحكي لهم في ناس بنحكي لهم في ناس بيسمعونا وكلام زي كده لكن يعني الوضعية يعني الوالد يعني مريض ووصل مرحلة كده وكبير في السن ففي في في صراع شديد جدا جدا
1: صح
0: ومرات يعني بتعاين لحاجات بتفكر فيها بطريقة صعبة لكن مرات بتخاف انك تحكيها للناس مرات بتخاف انه تقولها زي ما احنا بنقول يعني مرات بتقول ده ابوك في البيت دي امك ده وضعك ده حالك كده ومرات بتستسلم انه شنو تفضفض الحاجه دي لاقرب زول يعني انك تحكي له وتقول له يحس بيك وكلام مرات كثيره انجب كل صراحه بنخاف حته انه شنو ما بقينا نستر بعضنا الناس بقت تكون حذره ليه لانه مرات كثيره انت بتحكي بحاجات حساسه جدا بتفتكر انه دي الفضفضه الصحيحه ودي الحاجة الصح إنك تحكيها صح. للزول لكن تخاف إنه كمان شنو يتكلم بها عنك
1: يتكلم بها عنك صح ودي طبعا أكبر عائق يعني أكبر عائق ممكن يكون بيلاقينا في إنه إحنا نعرف نتكلم بالصراع ده لأنك أنت خايف إنه الزول ده ما يكون بيسترك ما يكون بيحفظ كلامك يعني ويمشي بس يتكلم بالكلام ده مع زول تاني وتبقى دي حديث أو ونسة مع ناس تانيين فهو للأمانة ما بننكر وجود عدم الثقة دي أو ما بننكر وجود إنه الحتة دي هي موجودة وبتخوف ناس كثيرة بس مهم جدا إنه أنا أعرف أختار الدائرة بصورة صح وعلى فكرة الدائرة دي بالمناسبة ممكن ما يكون الناس الفعلا قريبين مني شديد يعني دائما إحنا بنلجأ دائما للناس القريبين اللي هو صاحبي أنا دائما بمشي بقعد معاه ودائما قاعدين نتلاقى بنمشي الكورة ما بعرف لك شنو كلام زي كده ده صاحبي شديد وزوري شديد ده اللي هو قاعد يجي بيت معايا أنا قاعد أمشي بيت عنده فدائما بنفكر إنه الجروب برضو في حاجات مهما كان الجروب بالمنظر ده بس في حاجات ممكن ما تحكيها لزول قريب منك برضو بالمنظر ده مهم أنا عارف لما أختار أحكي وأتكلم بالذات بحاجات في جواي متناقضة وبعيشها في نفس اللحظة مهم أمشي لزول عارف انه ده زول حكيم انه انا امشي اتكلم معه وممكن يكون الزول ده اصلا ما من دائرتي ممكن يكون على فكره حتى ما من بلدي بالمناسبه ممكن ما يكون زول يعني ما ممكن يكون زول ما سوداني ذاته ممكن ما يكون زول من نفس دائرتي او من نفس مجتمعي ممكن يكون مجتمع تاني تماما برا المجتمع بتاعي بس انا عارف انه ده زول انا واثق فيه ما مشيت لمجتمع برا عشان شنو نظام انه ياخذ زول ده حتى لو اتكلم بي الناس هناك ما بيعرفوني لا ما عشان كده لكن عشان الزول ده فعلا زول حكيم وزول انا واثق في انه هو حيعرف يساعدني او حتى لو ما حيساعدني انه هو حيعرف يسمعني بدون ما يحكم علي بس الاهم من ده كله يا هيثم شنو انه انا ما احكم على نفسي يعني انا لما اعيش التناقض ده ما اقول يعني ده شنو عباطه انت فيها شنو ده شنو انت ده شنو الحركات دي ده شنو الكلام ده شنو الشعور وعكسه كيف يعني انت كيف اصلا بالطريقه دي انت المفروض تكون اوضح من كده انت المفروض تكون زول يعني واضح زول يعني ما مزيف زول ما عندك حاجه وعكسها يعني زول ما فاهم نفسه يا اخي تعقول زول عمرك كم 20 كم 30 سنه كم 40 سنه انت ما فاهم نفسك ده شنو ده يعني مهما يكون العمر طبعا احنا برضو بنستهتر بنقعد نقول انه يا اخي كيف انت ما فاهم نفسك بس مهم انه انا استوعب انه يا اخي ده الاثنين شعور انا عندي لهم موجودين وشي طبيعي جدا انه احس بيها انه طبيعي اقول يا اخي انا تعبت جدا من الشغل طبيعي اقول انا تعبت من الشغل رغم انه انا مكمل في الشغل ده تمام لكن طبيعي اقول ان انا تعبتها طبيعي ان انا اقول يا اخي انا مرهق انا مستنزف انا ما قادر انا حاسه نفسي ما قادر اكمل اصلا طبيعي أنه أنا أقول الحاجة دي، طبيعي أنه مثلا أقول يا أخي أنه أنا عاوز أتغير، لكن ألقى نفسي أنه أنا في نفس الوقت مكمل في نفس الحياة متعود عليها. يعني مثلا أقول يا أخي أنا أقدر أغير روتيني تمام، لكن بلقى نفسي أنا بصحى في نفس المواعيد اللي أنا قاعد أصحى فيها، قاعد أعمل نفس الحياة، أنا نفس العادات اللي أنا بعملها، وأنا في نفس الوقت أنا دايرة أتغير، في جواي دي رغبة جدا أنا عاوز أعملها، لكن في نفس الوقت بلقى نفسي أنه أنا قاعد أعمل حياة أنا متعود عليها تمام. دي حياة أنا فعلا بعيشها، مهم أنه أنا أقر بها، مهم أنه أنا أتكلم بها وما أحكم على نفسي لو أنا بحس بالإثنين. لكن برضو في حاجة مهمة جدا، أنه هل أنا مفروض أعيش بالمشاعر دي وأستمر بها، أعيش بالشعور ونقيده؟ هل أنا حكون بس قاعد كده بالمنظر ده تمام؟ هل مثلا أنا فرحان وحزين في نفس الوقت لفترة طويلة جدا، أكون قاعد سنة كاملة فرحان وحزين في نفس الوقت تمام، بنفس الشعور بنفس الحاجة بدون ما أعمل أي خطوات تانية؟ لا. ودي الحاجة اللي احنا حنكون بنتكلم فيها برضو خلال باقي الحلقة. يعني
0: أكيد المستمعين الكرام، وإحنا معاكم في هذا الصباح الجميل، ومن المواضيع الممكن كثير ما بتتفتح، من المواضيع الكثير مرات يعني الناس ما بتناقشها وما بتلقى يعني مساحة كافية، رغم أنه دي حقيقة واقعية موجودة جوانا ونتيجة عدم معالجات لحاجات كثيرة موجودة بقت متراكمة، وإحنا ما بقينا عارفين نفسنا إحنا شنو. عدم وجود التوعية الصحيحة، عدم وجود مساحة كافية لمناقشة المواضيع المهمة زي كده، إحنا قاعدين نتعب نفسيا، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ونفسنا يعني في الحلقة دي، ورغم إنه ما حتكفي، رغم إنه الوقت ده ما حيكفي لأنه إحنا نناقش الموضوع، لأنه موضوع كبير جدا، لأنه حقيقة لو مسكته كل زول حيقدر يقول لك، لكن مرات ممكن ما نقدر نكتب، ممكن ما نقدر نقر بهذه الحقيقة، ومرات إحنا بنحس ضعف، مرات بنحس إنه يعني يعني بخجل، أو مرات يعني عشان الناس ما تقول عني يعني، وتب من زمان كنت بتلعب بينا، من زمان كنت يعني واهمنا، فمرات كثيرة ممكن حتى بنتهاجم من قبل الناس، يقول لك يا خمشي يا ما معروف أنت ذاتك، ما فاهم نفسك وكلام زي كده. مرات بنتصدم بإحساس الناس تجاهنا، لأنه ده ما أنت، لأنه ده ما تصرفك، يعني حتى حقيقة. يعني ممكن تكون زوجتك بتتفاجأ أنت هنا في البيت شكل وبرا شكل، يعني حتى المدير عندك في الشغل أو حتى في علاقتك مع صديقك ممكن تكون الحاجة دي صعبة جدا جدا. لكن الدور المهم المفترض يتعامل شنو، شنو المفترض علينا نعمله حاليا؟ عادين نقر بهذه الحقيقة، عادين نتعالج، حتى لو أنت ما حتكتب، حتى لو أنت، لكن تكون فاهم نفسك أنه يتلمست جواك حاجة مهمة جدا جدا، زي واحدة من الناس كتب وإحنا حنقرأ رسائل، لأنه حقيقة ما تحس بالعار أو بالضعف لو أنت مر بظرف، أنت لو يعني في نقيض جواك، في يعني صراع جواك، حاول على إنك تفتح باب لنفسك، حاول إنك تفتح باب لنفسك إنك أنت تأخذ خطوة جريئة جدا جدا على إنك تواجه هذه الحقيقة، هتساعدك، ودي بداية التغيير، ودي بداية المرحلة المهمة جدا على إنك أنت اكتشفت حاجة مهمة في الحلقة دي. صراحة إحنا طالعين عشانكم وعشان كمان إحنا نتعلم منكم. إحنا حنقرأ رسائل، وأتمنى يعني نشارك بعضنا ونتونس مع بعضنا وناخذ نقاط مهمة.
1: في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم كل كيف أحوالكم، زمن طويل ما شاركت معاكم، مبسوط أسمعكم الليلة، بنتمنى تستمروا دائما وربنا يبارك حياتكم. شكرا جدا يا روف حسن، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا، وإحنا كمان يعني مبسوطين بمشاركتك، وكمان منتظرين رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن أنا ونقيدي، إنه أنا شعورين عكس بعض بحسهم في نفس الوقت، فكده شاركنا برأيك وبالشيء اللي أنت سمعته وشنو لفت انتباهك. ألبينو مارتن بيقول صباح النور، نورتوا لكم وحشة، صدقني يا ألبينو يا أخي أنت زادك لك وحشة، ونورتنا جدا جدا ومبسوطين بك جدا جدا. هبة حسن بتقول صباح الخير هيسومي والجميلة أنجي المشاطرة هي، شكرا شديد يا هبة، صدقيني يا أخي دي عيونك الجميلة، صدقيني مبسوط بك جدا جدا يا هبة، طبعا أكيد منتظرين رأيك كالعادة، طبعا متأكد أنه أنت حتكوني كاتبة تحت، سو حنقرأ الرسائل تحت. ممكن تقرأ
0: في ريال أبرها، صباح الخير عليك وانتي بتتابعينا،
1: فراولة يا أخي،
0: نتمنى تكتب لنا في ريال، صراحة يعني إحنا مبسوطين بوجودك معانا في الحلقة. آدم عثمان ذكري بيقول صباح الأنوار والتفاؤل لصباح بلدنا الجميل. مرحب بك. جماله يكتمل لما تكمل معانا ولما تكتب معانا ولما تشاركنا. وبيقول اليوم جايكم بكل الفرح والسعادة. شاركنا
1: كده شنو
0: الفرح يعني عشان نفرح معاك، ولو كمان انت فرحان عشان وجودنا معاك دي حاجة جميلة، لكن دينا معاك نفرح ونفرح لك كمان، يعني نتمنى انه نفرح لك للحاجة المفرحاك في هذا الصباح. هي بجات راجع تاني والرسالة جاتك ممكن.
1: الرسالة صراحة ما جاتني، لكن في شول.
0: هبة بتقول ما تتخيلوا أنا مستمتعة كيف من الحلقة.
1: يا سلام.
0: وكأنه أنا المقصودة في كل حرف. شكرا جزيلا بحجم.
1: يا سلام يا أخي. يا سلام يا هبة، صدقيني يا أخي إحنا المبسوطين جدا إنه الكلام لمسك تحايب تعني لنا الكثير.
0: لكن
1: صراحة.
0: المهم إنجي إنه هبة خدت نقطة على الحاجة اللي ممكن تكون فعلا هي كانت نقطة الالتماس الحقيقي جواك، وخليها تكون واضحة يا هبة، حيث إنك تساعد نفسك وشوف زول قريب كمان يساهم معاك في مواجهة الصراع الداخلي والحاجة دي. فممكن يكون حاجة داخلية في الأسرة، ممكن تكون حاجة في الشغل، ممكن يكون حاجة مع صداقة، المهم هي شنو بالضبط. لكن مهم يا هبة إنك أنت تكوني أخذت فيها خطوة في هذا الصباح، على إنه الموضوع يحتاج على إنه أعرف منو أنا وتبتعد من الصراع وتواجه الحقيقة اللي ممكن تكون انت خايفة منها وما قادرة تقربها. شكرا لك، مبسوطين جدا بأنك انت قلتي الكلام ده.
1: في شول بيقول تحية طيبة من جنوب السودان والشوك شديد لأخوي لالو، رب يباركهم جميعا يا هيثم والأبنوسية. شكرا جدا جدا يا شول، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا. تحية طيبة لك كمان، وشاركنا كمان برأيك في موضوع الليلة اللي بنتكلم فيه. في حسن ميكائيل بيقول نحن دايرينكم كل يوم، تنورونا كل يوم، بستمتع منكم شديد. صدقني يا أخي يا حسن، إحنا زالنا نستمتع بوجودك معانا يعني حضورك وطلتك دي حايب تعني لنا كثير جدا جدا جدا. في إبراهيم
0: أنا معي في رسالة محمد آدم حسين.
1: أوكي.
0: كلام جميل جدا جدا. وفيدال بيرجع يا إنجي بيقول يا أستاذة إنجي موضوع الليلة كان بالذات كأنه بالذات يعني عايز أعرف إنه موضوع بيتكلم عن شنو بالضبط كده عشان نقبل نشارككم، وباقي عشان الناس يقدروا يداومكم يدوكم أراهم.
1: أوكي يا فيدال، طيب معفى لو ممكن يكون الكلام ما كان واضح لك شديد، بس هو ده كلام للأمانة يعني بيتكلم عن الشعور ونقيده في نفس الوقت. يعني كده مثلا بتحس نفسك أنك أنت رغم أنك أنت يعني متحمس جدا لحاجة، لكن خايف أنك أنت تخطي خطوة تجاه الحاجة دي، رغم أنك أنت مثلا عارف أنه يا أخي مثلا أنت مأذي من شخص معين، لكن في نفس الوقت أنت قاعد معه لسه ومستمر وبتحبه كمان. يعني غير أنك أنت يعني انك انت بس قاعد معاه ومستمر، انك انت بتحبه، بتحب زول اذاك، انك انت رغم انك انت مثلا ممكن تكون شايل الهم وزعلان وحزين جدا وفي حاجه واقفه لك زي كره الشراب كده ده في في في قلبك، لكن في نفس الوقت انت بتضحك وبتتفاعل مع الناس ومتحرك، رغم انك انت ممكن تكون مثلا تعبان جدا من شغل معين ومرهق جدا منه، لكن في نفس الوقت مستمر ومكمل ولسه بتشتغل في نفس الشغل ده ومكمل فيه وبتعمله باكمل وجه. فبنتكلم عن الشعور ونقيده، انه دي حاجات احنا بنعيشها كلنا، ودي صراعات كلنا بنعيشها في نفس اللحظه. فحابين لما عرفت يعني وضحت لك الفكره كده كده شاركنا برضو برايك، ومنتظرين برضو باقي الناس لو ما فهمت تكون الحاجه دي وضحت لهم.
0: هل يعني ممكن نقول لهم مرات ممكن تكون مبسوط وزعلان، فرحان انك انت نجحت لكن زعلان انك تعبت، تخيل مبسوط وزعلان في نفس الوقت،
1: صح؟
0: يعني تركيبه غريبه، مبسوط وزعلان، لكن يعني انا فرحان انه انا نجحت،
1: لكن مثلا زعلان انه مثلا كان في حاجات معينه تحصل بطريقه معينه وكنت متوقع انه تحصل بالطريقه دي وما حصلت، لكن مبسوط مثلا من النجاح المعين ده.
0: بالزبط.
1: فمرات كثيره فعلا بنعيش الشعور ونقيده في نفس اللحظه في نفس الوقت،
0: داير امشي لكن ما داير امشي.
1: اي داير امشي لكن ما داير امشي فعلا. ده حقيقه
0: صراحه، يعني بنقول ماشي ناس خالتي لكن يا اخي انا
1: ما ادري امشي
0: ما ادري امشي
1: ما ادري امشي مكان
0: ما ادري امشي. ممكن تكون عارف ان الزول ده عيان، تكون عارف ان الزول ده تعبان متالم محتاج لزيارتك, وتقرر انك خلاص انت هتمشي له وهتمشي وكلام.
1: في اخر لحظه تغير رايك,
0: ما اقدر امشي
1: صح. طالعين مع الاصحاب, طالعين مع الاصحاب عادي تمام, تلبس وتجهز وكل حاجه, اي اخ مرقه ظابطه يا اخ بنجهز لها من بدري تمام. بعد شويه ده عادي تيجي تقعد تغير ملابسك عادي, تغير ملابسك تطلع تقعد كده تيجي تقول ما قدرت امشي. بتحصل يا ما صدق غير بتحصل.
0: حتى في اللبس قبل ما يعني أنا في اختيارك لللبس, في اختيارك لللبس انا قاعده اتعب, الحاجه قاعده تتعبني على فكره
1: صح
0: بكل صراحه يعني.
1: ده كويس يعني انت تتعب الحياه دي, بحس البنات بس
0: انا كنت اقول لك انه يعني مرات كثيره حتى البنات عندي اخوات يعني اغلبيتهم اخوات في البيت تحس بالحاجه دي. فعندنا واحده كده هي مش يعني مزاجها كده, هم كلهم متفقين يمرقوا وخلاص اتفقوا يلا راح نكون ونطلع وشنو ما تعرف فجأة به ما ماشي
1: يا بنت الناس
0: بس ما ماشي في شنو, وكلهم بيكونوا محتارين فيها. وطبعا في اللي بيعرفوه بيقول لك اسمع خلوها على حالها خلوها هي كده. فتارثا كده تبقى كده وتبقى يعني مش براكم انتوا البنات, حتى عندنا
1: انتوا برضه عندكم حاجه
0: يعني موجودة في كل زول يعني الصراع ده ماشي.
1: هو بصراحة الأمانة ده صراع حقيقي, وإحنا منتظرين فعلا يا جماعة برضو تشاركونا شنو شكل الصراعات اللي أنتم ممكن تكونوا بتعيشوها, يعني اللي هو حاجة وعكسها في نفس الوقت بتحسوا بها كده. قول لي أنا حقتك, وعلى فكرة ممكن ترجع إنه حقتك دي ذات زول تاني عايش عادي أو إحنا ذاتنا عايشينها يعني. فكده شاركونا بآرائكم. في إبراهيم جبريل بيقول تحية طيبة أتابعكم من المملكة العربية السعودية ومبسوط بكم وموفقين دائما يا رب. شكرا جدا يا إبراهيم, منورنا جدا, وسلامنا وتحياتنا لأهلنا في السعودية كلهم, إن شاء الله كلهم طيبين. فيدان روبرت بيقول good morning Mrs. Angie, you have disappeared, thank God you are safe and tonight's topic. Tonight استمعين صحية فيدان الليلة بالنسبة لك يعني بالليل ولا حاجة. أوكي فيدان روبرت بيقول تاني I've been asking you a lot, where are you, are you busy, not at university or what. صدقني يا فيدان هو يونيفرسيتي فعلا, الجامعة هي الامتحانات والحياة دي هي ممكن تكون ماخذة أغلب الزمن, لكن يعني أنا برضو أصهر لكم يعني ضروري أصهر لكم ذاته عشان صراحة بشتاق لكم جدا وبنبسط جدا لما نكون بنتكلم وبنتونس مع بعض. شكرا جدا لسؤالك يا فيدال, وشكرا لأي زول عموما بيسأل يعني صراحة أسئلتكم دي ذاتها بتفرح الزول عموما يعني. أوكي في ظهر لك يا
0: آدم عثمان زكريا بيرجع بيقول آسف على التأخير الأيام دي ما موجود معاكم عشان كنت تخيلي عشان كنت شنو؟
1: كنت شنو؟
0: لا انت ما تقري الرسالة بس تخمني كده, هو ما كان موجود معانا الأيام دي عشان كنت شنو؟
1: ماله مع في إجازة مع زوجته؟
0: عريس الراجل ده كان عريس.
1: يا سلام يا آدم يا أخي يا أخي صدقني يا أخي يا آدم يعني صراحة مبسوط لك جدا جدا جدا وألف مبروك ويعني بيت مال وعيال كده ربنا يبارك بيتكم الجديد, وصراحة انبسطنا جدا جدا جدا يا أخي بالحياة الجميلة.
0: لكن زعلانين يا آدم, فرحاني في نفس الوقت
1: لكن
0: زعلانين في نفس الوقت يا آدم. ليه ما عزمتنا؟
1: يا سلام يا
0: آدم مضطر أخي تعزمنا على الأقل نعمل لك الزفة دي. من راديو سمر ده من هنا نعمل لك
1: لك الزفة بجد يا أخي, نصك لغاية مكانك ما عندنا مشكلة.
0: فرحاني بصراحة
1: جدا جدا يا آدم وألف مبروك يعني. وكمان خلي المدام برضو تخش كده تسلم عليها تقول لنا يا اخي انا المدام ادم وكده يعني تاخذني يا اخي حاجه جميله جدا جدا يا اخي.
0: عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمر الانيقين دوما برؤيتكم النقيض برؤيتكم. النقيض النفسي صراع داخلي للفرد, وغالبا ما يكون عدم السلام الداخلي للشخص نسبه لترددها اما او لا, ودي حالة عابرة جميعا نمر بها في حياتنا اليومية. شكرا لك يا ود السنوسي, ودي الحقيقة, ومبسوطين جدا بأنه أنت بتشاركنا نقطة في غاية الأهمية. ياسر البي إحنا سعيدين جدا بوجودك, بيقول صباح الخير والسرور يا أستاذ هيثم والغالية إنجي وترنيم زولتنا المختفية. بيقول جيت متأخر اليوم, جيت أسلم وأرجع وراجع، وتحية خاصة لكل التيم العامل في راديو سمر والأحباب والأخوان في شرق النيل والوالدة العزيزة.
1: يا سلام يا.
0: راجع وين كده؟ قول لنا، راجع السودان ولا راجع الشغل؟ ممكن تكون مشغول.
1: ممكن يكون مشغول، أنا أتوقع أن تكون مشغول. لكن كده ورينا برضو تراجع وين بالضبط.
0: ونسلم على كل ناس شرق النيل، الناس اللي بتسمعنا من شرق النيل، ياسر البيب سلم عليكم وبسلم على الوالدة العزيزة، تحية لها ويا رب دائما تكون بصحة وعافية، وربنا يطمنك عليها وعلى كل الأهل في البيت وناس شرق النيل كلهم. يعني إحنا بنحييهم من هنا. شكرا لك يا ياسر.
1: في حسن ميكائيل بيقول أنا كل يوم منشط تلفون عشانكم. يا سلام يا حسن، يعني صراحة يعني شرف لنا، صدقني يا أخي حياة شرفنا جدا جدا. شكرا لكلامك الجميل ده، وكده شاركنا كمان برأيك كده نشط التلفون حسي. يلا هكذا ورينا الموضوع ده عجبك ما عجبك، ألفت انتباهك شنو كده، قول لنا الكلام ده وشاركنا برأيك في الموضوع. في ودموس بيقول صباح الخير، صباح النور عليك، مبسوطين بك جدا جدا جدا. كوتشو تقريبا بيقول صباح مملوء بفرح وبركات ونور المسيح ينور حياتكم. شكرا كثير جدا أخونا الغالي، مبسوطين بك جدا بتفاعلك معنا. حلم ضايع بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلم يا أخي، منورنا شديد، مبسوطين بك جدا. يحيى سوداني أوكي بيقول برنامج ممتع والله يبارك فيكم. شكرا جدا جدا يا يحيى، مبسوطين بك جدا. عوض فسها عم عوض يا أخي بيقول لنا كابتن مشاعر أحيانا كثير ممكن يكون إجباري، مثال لذلك ممكن تكون حزين لكن تدعي بأنك فرحان لكي لا تعكر صفو الناس اللي حولك اللي بتحبهم. صح صدقني، صح صراحة، يعني هي فعلا دي حقيقة، ودي بتتفق معانا جدا. كان في نقطة بنقول إنه في ناس كثير فعلا ما حينفع أنا أعيش معاهم مشاعري يعني كلها مع كل الناس، يعني ممكن ما أقدر أعيش التناقض ده أو أعيش الصراع الجواي ده مع كل الناس بصورة واضحة، لكن ممكن أقدر أعيش الحاجة دي مع الناس القريبة جدا لي. ففعلا ممكن نعيش تفاصيل زي كده ده في حياتنا اليومية رغم أنه في حاجة عكسها تماما ممكن تكون جواي. شكرا جدا لمشاركتك. ديسكوفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، وين أنتم أسبوع الماضي؟ خير إن شاء الله. بس عندي سؤال، هل الفرح والسعادة دي هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان بنفسه؟ وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا جدا جدا يا ديسكوفر لرسالتك الجميلة ولسؤالك الحلو. أول حاجة، إحنا كنا في إجازة الأسبوع الفات، المكتب كله كان إجازة فعشان كده كنا مختفين، لكن شكرا جدا لسؤالك. بالنسبة للسؤال الثاني، هل الفرح والسعادة هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان نفسه؟ في الحقيقة أعتقد إنه الفرح والسعادة حاجة ما متوارثة، لأنه هو مشاعر والمشاعر لا تورث. المشاعر هي حاجة في جوا الإنسان، يعني أي زول بيعيش مشاعر الفرح بيعيش مشاعر الحزن، فهي حاجة لا تورث، هي حاجة أنت بتعيشها. ممكن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع الحاجات دي بصورة من أهلنا مثلاً، ممكن أهلنا يكونوا هم سبب في إنه يعلمونا كيف نتعامل مع مشاعرنا أو كيف نقدر نتحكم فيها، بس إنه هي تورث دي يعني هي لا تورث يعني المشاعر دي.
0: صراحة شكرا ديسكفر للسؤال الجميل، نحييك عليهم، ومبسوطين كمان لأنك أنت بتسأل أسئلة في غاية الأهمية، وتحية لك. وكمان عن نفسي أشكر الغالي دايما عوض في السهل للغيبة الطويلة جدا جدا، ومبسوطين لوجودك معنا في الصباح وانت بتطمننا على أحوالك وصحتك. شكرا لوجودك معنا في صباح بلدنا، وبنحيي كل الناس اللي بتسمعنا ونحيي كل الناس اللي بتتابعنا. اسمحوا لنا نذكركم مرة تانية بأنكم انتم ممكن تتواصلوا معنا من خلال الواتساب على الرقم 0-35-79-76-35-39-9. قول لنا رأيك، اطرح لنا سؤالك، ولو في حاجة شغلاك، لو في موضوع كمان نفسك انك تكتب لنا في الواتساب مرحب بك. نذكرك كمان انك تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا. احنا راديو بتسمعنا وتشاهدنا هسي، لكن برضو ممكن تسمعنا صوت، يعني على الابليكيشن بتاعنا ممكن تحمل تطبيق راديو سمر من جوجل وتقدر تسمعنا وتتابعنا، وعلى الساتلايت ممكن تسمعنا كمان وتتابعنا صوتيا، وكل وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخش وتتصفح وتشوف برامجنا وتشوف مواضيعنا. وعندنا كم بودكاست جديد ولا صح يا إنجي؟
1: بودكاست مميز جدا يا جماعة، بودكاست جرعة وعي الجزء الثاني. طبعا جرعة وعي يا جماعة الجزء الأول كان مع أستاذ سمعان والأستاذة بايا أو أستاذ ابتهاج بالأصح، طبعا اللقب بتاعها بايا يعني. صراحة كان حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا، وكان بودكاست مميز جدا بوجود بايا وسمعان. لكن المرة دي كمان يعني البودكاست جميل جدا ومميز جدا برضو بحضور سمعان والأستاذ العزيز

0: جدا هتقدر تحضرها بسهولة وببساطة. وشاركنا كمان برأيك لما تحضر حلقة، قول لنا رأيك شنو في الموضوع. يعني
1: يعني احنا نفسنا نسمع تعليقات الآخرين، نسمع تعليقاتهم على الصفحة بتاعتنا. حقيقة احنا عملنا بديت جديد للتطبيق بتاعنا، قول لنا رأيك في التطبيق الجديد، رأيك شنو في التقسيمة بتاعتها أو النظام بتاعه الجديد، ويعني حتى اللغة اللي ممكن تسمعها، في إمكانك تسمع اللغة العربية واللغة باللغة بتاعت دارفور، وممكن كمان الإنجليزي، يعني في خيارات. يعني أنت بتخش لراديو سمر الأم، بعد كده بتلقى داخلة في راديو سمر فور
0: بالضبط،
1: وفي البرامج يعني حتى يعني مواضيع مختلفة، وممكن تكون على الأبليكيشن شغالة وانت تختار، وممكن تسمع الحاجة اللي انت دار تسمعها. فيعني احنا منتظرين يعني نسمع آراءكم، وانت اكتبوا لنا آراءكم شنو بالتطبيق الحديث الجديد اللي احنا.
0: وزول كان عنده الابليكيشن القديم، يقول لنا الفرق كان بين الابليكيشن القديم والابليكيشن الجديد، والحاجة اللي عجبته في الابليكيشن الجديد. لو انت لأول مرة حتنزل الابليكيشن الجديد، نزل الابليكيشن وكمان شوفه وجربه وورينا كمان لو انت في حاجه مثلا حسيت انه هي ما مفيده او ما مسهله لك الموضوع، او حاسس انه الموضوع صعب مثلا او كده، ورينا وجهه نظرك، ورينا الفيدباك بتاعك، احنا منتظرينك جدا وحباب ارائكم. طبعا هنا ده فيدال قال كلام حلو شديد. فيدال طبعا متكيف جدا من الموضوع، فبيقول هي انج اند هيثم، اي ثينك ذس توبيك از progressing progressing well now. That is a second episode, meaning a full episode the next day. You can discuss it in the coming days. Okay. فبيقول تاني بيكمل بيقول Mr. Haysom, Mr. Angie wants to talk about the topic specifically so that people can participate and understand it. I'm looking for a way to make the discussion work. If you see any suggestions, will deliver information that deliver into the topic in another episode, God willing. طيب صدقني يا أخي فيدال، يعني حنحاول نعمل كده فعلا. لو حاسين فعلا انه الموضوع محتاجين نتكلم فيه اكتر، ممكن برضو تكتبوا لنا، تشاركونا بالنقاط الحاسين انه دي حاجات محتاجين نتكلم فيها بصوره اكبر واعمق، وحنكون بنرتب لحلقه تانية تكون بتخدم نفس الموضوع او بتتكلم عن نفس الموضوع، بحيث انه هي تكون بتوضح لكم الموضوع بصوره احسن.
1: انا اظن انه فيدال سال لانه في البدايه يمكن الفكرة ما كانت واضحة عليه وما كانت واضحة عليهم، لكن نفتكر لما يعني اتضحت له الصورة قدر على انه يشارك الموضوع بصورة اوسع.
0: لكن في الحقيقة يا هيثم انه الشعور ده ما بس احنا عشناه، بس في شخصيات في الكتاب المقدس عاشوا نفس الشعور اللي احنا بنعيشه حاليا. يعني مثلا زي الرسول بولس، الرسول بولس كان بيقول انه في آية معروفة جدا له، بيقول إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنة أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. يعني هنا بولس بيتكلم دايما عن الصراع اللي هو بين إن هو عاوز يعمل الشيء الكويس، عاوز يعمل الخير، عاوز يفعل الشيء الحسن، لكن في نفس الوقت بيجي بيلقى نفسه إن هو بيعمل الشر، بيعمل حاجة سيئة. وده صراع برضو إحنا قاعدين نعيشه في حياتنا اليومية، إنه إحنا ناس أنت زول مؤمن وبتعرف ربنا وبتعرف الله حق وكل حاجة، لكن في نفس الوقت أنت بتعمل الغلط، بتلقى نفسك انك انت بتقع في الغلط، بتلقى نفسك انك انت بتعمل الشر، بتلقى نفسك انك انت بتكذب، بتلقى نفسك انك انت بتضطهد، بتكره، بتلقى نفسك انك انت بتأذي شخص تاني، بتلقى نفسك انك انت بتقع في خطية او عادة معينة سيئة، يعني حاجة مقيداك او رابطاك جدا، فبتلقى نفسك انك انت رغم انك انت عارف انه ده غلط وعارف انه ده شر وده ما مفروض اكون انا بعمله، لكن بتلقى نفسك انك انت شنو بتقوم بتعمله. وده من اكبر الصراعات اللي احنا قاعدين نعيشها، وما عشنا احنا برانا، حتى الرسول بولس كان بيعيش الصراع ده. فده بيوري انه ده شيء طبيعي انه احنا قاعدين نعيشه، ودي حياة كتير احنا قاعدين نعيشها وطبيعيه احنا بنعيشها. حتى النبي داود بنلقاه انه مثلا في بدايه المزمور او في بدايه صلاته بيكون كاتب شنو، بيقول يا رب مثلا ليه

0: حصل كده ومثلا ليه أعداء ده اللي بيفوزوا علي، مثلا ليه ده قدر ينتصر علي. لكن يجي تعرف في نهاية المزمور أو في نفس الصلاة اللي هو كان بيصليها، يجي يقول يا رب أنا واثق فيك، أنا عارف إنك أنت حتنصرني، عارف إنك أنت حتحميني، وعارف إنك أنت اللي بتعضدني وأنت اللي بتسندني. ففي نفس الصلاة بتلقى نفسك إنك أنت في أوقات بتسأل ربنا ليه يا رب ممكن ده يكون بيحصل، لكن في نفس اللحظة تيجي تقول شنو يا رب، شكرا شكرا انك انت بتحميني وانت بتحفظني وانت بترعاني. ما برى انا احنا بنعيش، فانت ما تحس نفسك انك انت براك، انك انت بتعيش الشعور بتاع انك انت حاسس بشيء ونقيده. لكن في علاج لده، في خطوات عملية ممكن نعملها قصاد الحاجة دي يا هيثم. من ضمن الحاجات الضروري انه انا اكون بستوعبة واكون فاهمة كويس جدا انه انا ما ينفع برضو أكون ما بخط خطوة اتجاه نفسي واتجاه مشاعري. أول حاجة إنه أنا أسميها. مرات كثير إحنا ما بنسمي مشاعرنا يا هيثم، يعني ما بنقول إنه أنا مثلا يا أخي يعني مثلا حاسب الفرح وحاسب نفسي إنه زعلان في نفس الوقت، خلاص أنا حسمي حاجة واحدة، حقول يا أخي أنا بس مبسوط. يا زوجتي مبسوط بس، أنا مبسوط بس. طيب ما في حاجة تاني مزعلك؟ وإذا ممكن تكون فعلا في حاجة مزعلك وفي حاجة فعلا إنه هي الفترة دي تمام مبسوط منها، لكن ما بتسميها تمام. فدي من أكبر المشاكل إحنا ممكن نكون بنقع فيها، إنه إحنا ما بنسمي مشاعرنا بصورة كاملة. ما بسمي إنه أنا زعلان وإنه أنا مبسوط في نفس اللحظة، مو زي بنحس إنه يا أخي تحس نفسك إنك أنت زي كأنه ده يعني يا أخي كيف أنا أسمي حاجتين في نفس اللحظة بنفس يعني وهم حاجتين نقيض بعض، كيف أنا أسميهم الاثنين مع بعض؟ لكن في الحقيقة إنه أنا أقول إنه أنا حاسس بالفرح وأنا حاسس بالحزن.
1: الحتة دي إنجي قلناها قبل، لكن نرجع ونأكدها تاني إنه نحنا ما ورونا كيف نعرف نفسنا أو ما عرفنا كيف على إنه نقول الحاجة الجوانة بالطريقة الصح، ولأسباب كثيرة جدا على إنه ما كان بنشوف المثل اللي قدامنا على إنه بيوري أو بيقول الحقيقة الجواه، لأنه كلها كانت مخفية. أبوي صح. بعيش نقيد، أمي، بيتنا، أخواني كده. يعني حتى يعني إحنا قلت أني ثقافة إنه يعني نتعالج أو نواجه الحقيقة دي أو نقدر نسمع ما عندنا، هذه المشكلة الكبيرة. فعشان كده يعني وأنا بنمو وأنا بتشكل وأنا يعني بسمع وبشوفها قدامي وهي بتتعاش يعني من قبل أقرب الناس لي. فدي واحدة من الحاجات الصعبة، لكن في الوقت الراهن ما بعيد على إنه إحنا نقدر ناخد خطوة جريئة جدا على إنه إحنا نعيش حياة سليمة صحيحة كاملة، على إنه نساعد نفسنا. يعني ما نقول الكلام ده هسي، ولكن برضو نستمر على إنه إحنا بنخفي المشاعر دي وإحنا ما قادرين نسميها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا أنا لغاية هسي ما حقدر أواجه حقيقة دي أسميها شنو وأخطها في هذه الجزئية مهمة جدا في حياتي عشان أقدر أعيش بسلام في حياتي. فأنا لمتين حقعد أتلون، لمتين حقعد أتشكل بالطريقة دي، أقعد يعني موهوم بالأنا فيهم. ممكن أكون تعبان فعلا، بعيش صراع حقيقي، لكن المسيطر عليه حاجة واحدة، مسيطر عليه على إنه خلاص أنا كده مبسوط بالنفاق بالكذب. يعني ما حتكون تاني ده تمثيل
0: صح،
1: لأنه التمثيل حينتهي، لأنه الموضوع ما حيستمر كتير، فأنت اللي حتتأذي. فأنت يعني حتى يعني الصورة اللي حتعيش بها حتتعب الناس التانيين. يعني أنت ما بتدين الحقيقة لكن بتمشي هناك وتتعب الناس التانية.
0: هو في الحقيقة كمان يا هيثم في ناس بيكونوا فاكرين إنه بالطريقة دي هم بيريحوا ناس تانية. يعني مثلا زي ما أنت قلت ذكرت مثل حلو جدا، يعني مثلا أنا بشوف إنه أبوي تعبان جدا، ممكن يكون تعبان جدا من الشغل، وانا شايف انه هو تعبان من الشغل، بس عمره ما بيقول او ما بتطلع من خشمه كلمه انه انا تعبان من الشغل دي، ما قاعد تطلع نهائي وما قاعد يقولها. ما حصل مره قالها، يعني ما حصل مره كده الابو قال انه يا اخي انا تعبان من الشغل، لكن دايما بس بيكبتها مثلا او ماسكها او بيقول يا اخي انا لازم انا استمر عشان اكل اولادي مثلا، عرفت؟ فما ما بيتكلم بها. والولد مثلا قام انه شاف دي الرجاله كده، يلا
1: طبعا
0: سمع انه دي كده دي الرجاله دي كده، انا راجل، انا كده مسؤول، انا كده زول، انا عارف وضعي كويس، انا عارف ان انا عندي اسره، انا عارف اضبط الوضع كويس، بصورة كويسة، بس في الحقيقة هي دي ما الرجالة. في الحقيقة هي الرجالة ما إنك أنت الرجالة الحقيقية هي أنك أنت فعلا ما تتنازل عن مسؤولياتك، لكن ما لها علاقة بأنك أنت تقر بمشاعرك. وده فرق مهم جدا، مهم إنه إحنا نكون بنفرق بين الحاجتين دين. إنه أنا ما عشان أكون أنا قوي وصلب وكذا نظام أنا زول بتحمل المسؤولية، إنه أنا ما أقر بإنه أنا عايش حالة صراع جواي. أنا ممكن أقر بالحاجة دي، لكن في نفس الوقت أنا أكون متحمل المسؤولية عادي جدا.
1: هنجي يعني خلينا أخذ يعني نقطة مهمة جدا، ومرات ممكن يكونوا في ناس يعني في أبهات متين آخر مرة شفت أبوك فرحان، والفرح ده تعبير عن نجاح هو عمله، وهو جاي فرحان بيعبر لكم عن الحاجة جواه. ممكن تكون حاجة صعبة، ما في ناس ما شافت أبهاتهم هم بيعبروا عن حقيقة الفرحة الجوة، يعني حتى بالمولود أحيانا بالمولود يعني بتكون لحظية لكن برضو مخفية بصورة ما، لأنه ما قاعد يفرح كثير. دي ما السمة بتاعته، دي ما يعني ما بشوف فيه
0: دايما شايل الهم.
1: شايل الهم ليه ليه ليه ليه؟
0: صح، دي حقيقة.
1: الأم مرات كثيرة بتكون منهارة، ما كل الأمهات، لكن في أمهات يعني متصالحات مع نفسها ومع بناتها، حتى في يعني حاجة هي متأذية منها جدا من زوجها حتى من أبو العيال نفسه. هل في بيت بتقعد مع أمها تحكي لها أبوك عمل فيني كده كده واحد اثنين وثلاثة، ولا بتديس وبتحكي؟ يعني حتى التعبير بتاع الحب ما بيكون باين، ما بيكون واضح، نتيجة إنه هي مكسورة مجروحة زي ما قلت. لكن ما بتخلي عشان أولادي
0: تقولي ها لازم أقوم بشغلي، لازم أكلهم، لازم أشربهم، لازم أنظف لهم البيت، لازم أهتم بهم أراعيهم.
1: ناس أمي حيقولوا شنو؟
0: صح، دي حقيقة، دي
1: ناس
0: حقيقة.
1: ناس هايبي حيقولوا شنو؟ يعني أنا بكون عايش نقيض صعب جدا جدا، ده ما أنا يا أخوان، أنا من جوا متآزية، من جوا أنا منتهية، بس عشان خاطر ما حقدر أسيبه. ما هذا الكلام اللي إحنا بنقول، إحنا ممكن أقول الكلام كأنه بعيد مننا، لكن هو جوا في بيوتنا.
0: صح،
1: هو جوا موجود في بيوتنا الضيقة، وحاجة مؤلمة. يعني حتى الأمراض المختلفة أمثل وأطلع برا إنه ناس بيتنا كويسين وكلام، لكن هو من جوا حالة صعبة، في مرض وفي كسر وفي حصر وفي حاجات كتيرة، نتيجة إنه خايفين من الناس، نتيجة إنه إحنا ما قادرين نتكلم.
0: حقيقة.
1: وده من حق، يعني من حق أي زول، لكن لمتين.
0: لكن المهم يلا هيثم، زي ما احنا قلنا انه ضروري انه انا لازم اكون بمشي بروسس للعلاج ده.
1: نعم،
0: تمام، لازم امشي بروسس، انه زي ما قلنا في البدايه انه لازم اسمي مشاعري. تسميه المشاعر على فكره ما بتاخذ يعني ما بتاخذ يوم ولا يومين، ممكن تاخذ زمن طويل جدا انه انا اسمي مشاعري، بس اسميها، عارف اسميها صح، يعني عارف اقول انا الشعور الجواي ده شنو، عارف اقول يا اخي انا كلمه انا خايف دي ما بس أقرب اسم جاني كده خلاص إن أنا خايف، خلاص أنا أسميها ده أنا خايف. ممكن يكون ما خوف، ممكن يكون توتر، ممكن يكون ما توتر، ممكن يكون يعني ذكرى معينة أنا مر بيها، ممكن تكون حيات كثيرة جدا، ممكن ما تكون نفس المسمى الأول الجاني، ممكن يكون في مسمى تاني لها أفضل. فأقعد وأسمي مشاعري. تاني حاجة يا هيثم ضروري أنا لازم أعملها، إنه بعد ما أنا أسمي مشاعري أسأل شنو خلى إنه مشاعري تكون موجودة، ليه أنا حاسة بها كده، ليه أنا الشعور ده حاليا أنا حاسة بها، ضروري أعرف المصدر وين وأكتب. لو أنا مثلا حاسة، لو أنا كأنج أنا زولة طبعا بنسى عديل كده، حتى حاجاتي اللي بتخصني بنساها عادي جدا، فأقعد أكتب أقول يا أخي أنا مثلا حاسة بها كده وحاسة بها كده، طيب ده المخلي إنه الشعور ده يكون موجود شنو؟ الشعور ده بسبب ذكرى مثلا، بسبب الزول ده مثلا لما يتصرف معي تصرف فلاني، بسبب انه يا اخي مثلا تكرار موقف معين، بسبب ظروف معينه اتوضعت مثلا للاسف خدتنا احنا كلنا في الحته دي مثلا. اكتب المصدر هو شنو. بعد ما اشوف المصدر لازم افصل بين شعوري وبين قراري، لانه مرات يا هيثم يعني احنا بنكون مأذيين من الناس في حياتنا، بس لو انا جيت تصرفتها من ناحيه المشاعر تمام، هلقى نفسي انا شنو قلت يا اخي خلي الزول ده، اخليه عديل، لا اتكلم معاه ولا نتناقش ولا نحاول ولا بتاع، يا زول بخليك وبمشي بس، وانتهينا، انتهي من القصه دي تماما، انتهي من القصه دي بانه شنو، انه انا خليت الشخص كله كده على بعضه. بس في الحقيقه انا ما بقول انه ده ما حل، وما بقول إنه ده ما ممكن يبقى قرار، بس لازم يكون حتى لو في قرار معين أنا دار أخده تمام، إنه لازم القرار ده يكون مفصول تماما عن شعوري، قرار أنا أخدته بكامل وعي وإرادة وعقل ومنطق تمام. وطبعا ما بنتجاهل فيه والمشاعر، لكن ما المشاعر هي التسوق، لازم أنا يسوقني عقلي، تسوقني إرادتي، تسوقني نظرتي لقرايتي للموقف، قرايتي للظروف، في علاقات أنا ما حعرف أقطعها تمام، حكون مستمر فيها، لكن العلاقات المستمر فيها حأستمر فيها بيات شكل، يلا لازم أخذ هنا قرار، والقرار لا بد إنه يكون بعيد عن الإحساس الأقوى هو شنو، أو مشاعري الأقوى هي شنو. ومهم جدا وأنا بعمل كل البروسيس دي ما تكون بعيدة من ربنا، لازم البروسيس دي لما تكون موجودة أو أنا بعملها لازم أعملها قدام ربنا، أقول له يا ربي يا أخي أنا قاعد أحس بكل الحاجات دي، أنا قاعد يحصل معي كل اللي بيحصل ده، أنا مسمي المشاعر دي مثلا كده كده كده كده كده، كل الحياة دي أجيبها قدام ربنا، لأنه ربنا ما داير إنه أنا أكون بعيش الصراع ده بعيد عنه، أو أعيش مشكلة معينة بعيد عنه، أجيب وأنا حألقى راحة كبيرة جدا، حألقى نور لبداية الطريق أو لبداية الحل، حألقى نور بيقودني يوديني للحل أنا ممكن أكون بعيشه. وآخر حاجة وأهم حاجة إنه أنا ما أستعجل نفسي يا هيثم، أهم حاجة إنه أنا ما ينفع أكون بستعجل نفسي في إنه أنا لازم ألقى حل بسرعة، لازم أوصل لنتيجة بسرعة، لازم يعني الموضوع ده ينتهي سريع، ما أستعجل نفسي، لأنه مرات الاستعجال حيخليني أخذ قرار وبعدين أستوعب إنه القرار ده ما هو كان القرار الصحيح أو ده ما هو كان القرار المناسب، فألقى نفسي أنا استعجلت نفسي وما اتعلمت في البروسيس دي، ما اتعلمت في الفترة كان ممكن أقضيها أطول من كده. فحلو شديد إنه أكون ماشي سكة علاج بدون استعجال، بدون ما أحكم على نفسي، بدون ما أضطهد نفسي، لأنه مرات إحنا زادنا من الضطهد نفسنا، بدون ما أضطهد نفسي، بدون ما أقلل من نفسي، والفكرة دي هتعلمني وهتوريني وهتعرفني بنفسي أكتر، هتخليني أقدر أعيش نفسي بصورة أكبر، إذا كان جوا البيت برا البيت، إذا كان في علاقاتي، في شغلي، في حياتي، في خدمتي، هعرف أعيش أنا بصورة صحيحة.
1: دي الحقيقة أنجي، الصراع ما موضوع سهل، ونتمنى نرجع للمصدر الحقيقي هو الله، لأنه من غيره كده إحنا هنتعب جدا، من غير ممكن نكون في وضعية صعبة، لأنه هو اللي رسمنا، هو اللي خلقنا، هو اللي أوجدنا، فمن غيره إحنا هنكون تايهين، هو اللي بيعرف يدينا الإمكان، يدينا القدرة عشان نقدر نواجه الصراع الداخلي اللي إحنا بنعيشه. ودي الحاجة اللي إحنا بنتمناها في الحلقة بتاعتنا، إنه نكون قريبين من ربنا، إنه إحنا نكون قادرين على إنه إحنا نعرف قدر شنو الصراع ده بدون الله ما بيتحلى. يمكن كل واحد فينا عنده نقيض، لكن الجميل إنه ما لازم يفضل أسير له. الإنسان ما بيتحدد بأضعف لحظة في حياته، لكن بالقرار اللي بياخده. وبعد كل سقوط ربنا ما بيشوف بس يعني إحنا من الليل شنو، لكن بيشوف الإنسان ممكن بكرة نبقى عليه، لأنه هو بيعرف المستقبل، لأنه هو بيعرف كل حاجة. فعشان كده الاعتراف وتحمل المسؤولية وطلب المساعدة والاستمرار حتى لو وقعنا، ده شيء مهم جدا جدا، على إنه في أمل، في أمل. لو كان الإنسان مستحيل يتغير ما كان في حاجة اسمها أمل، طالما إنه في أمل ممكن، دي ما حاجة صعبة في إنه إحنا نثق في ربنا إنه صعب إنه نتغير، كل شيء ممكن لو إحنا عندنا إصرار، عندنا إنه عزيمة، إحنا عايزين نواجه هذا الصراع، نديه المسمى الحقيقي، إحنا بنقدر. الحلقة جميلة والموضوع جميل، وأكيد يعني الرسائل كمان أوفت، يعني في كثير من الناس صراحة كتبوا لنا كلام عظيم، كلام جميل جدا جدا، ما تستاء وما تيأس وما تستسلم للي انت فيهم، وده شيء طبيعي. النقيد الجواك ده شيء طبيعي جدا جدا، وممكن يكون انت سمعتها، يعني ناس كثيرة بتتكلم عن الحاجة دي وبتصارع نفسها على انه كيف انا اتخلص، يعني انا تعبت وحاول على انك تطلب المساعده. دي الحاجه اللي انا بقدر اقول لك. حاول يعني لو ما قدرت مع نفسك حاول اطلب مساعده من جهه انت بتطمئن وبتثق على ان هي بتقدر تساهم معاك في انه تديك او تصحح معاك النقطه دي.
0: في حاجة كمان حابة إنه برضو نشجع الناس عليها، إنه يا جماعة لو في زول فعلا حاب إنه هو يتكلم عن الحاجة دي وما لاقي مثلا شخص ممكن يعني تراسلنا، في فريق من المتابعة قادر إنه يكون بيتكلم معاك وقادر إنه هو يكون بتواصل معاك ويسمعك ويفهمك ويمشي معاك رحلة من إنه تعرف كيف تتعامل مع النقيض الجواك والحياة اللي ممكن تكون فيها صراع في جواك. حابة بس سريعا كده نقرأ بسرعة بس الكومنتات الموجودة. في حسن ميكائيل بيقول لنا إنه موضوع جميل، شكرا لك جدا يا حسن. المجتبى محمد بيقول صباح الخير والسعادة على الجميع، مبسوط بك جدا يا المجتبى. وآلاء بتقول سلامات، مبسوط بك جدا يا آلاء، منورانا جدا. أول مرة تقريبا أنا معرفة أول مرة أقرأ الاسم، ممكن أكون ما شفت الاسم قبل كده، بس منوراني جدا يا آلاء. بتقول لنا كيف أنتوا، إحنا كويسين، نتمنى أنك تكون كمان كويسة. أنا متأكد دي آلاء أو علاء، فكده وضح لي تعالى ولا أنت آلاء، فكده وضح لي أكثر أو وضح لنا أكثر.
1: علاء الدين، علاء الدين،
0: علاء الدين. أوكي أنا
1: سعد محمد،
0: أنا قريت اسم آلاء. أوكي علاء الدين. أوكي منورنا جدا يا علاء، يا أخي مبسوطين بك شديد. بيسأل من نتائج الشهادة السودانية. صراحة أنا ما عندي معلومة عن الحاجة دي، بس نتمنى التوفيق لكل الناس اللي امتحنوا الشهادة السودانية. في أخونا مأمون بيقول عايز أغير مأمون العايز عن الإعلان عن مأمون جديد. صراحة يا مأمون إحنا بنشجعك جدا إنه تعيش أنت، ما تعيش النسخة القديمة مثلا مع الناس برا والنسخة الجديدة تكون بتعيشها مع نفسك بس. بس قرر بقرار واعي وبصوت عالي وقول إن أنا داري أعيش مأمونة جديد مع كل الناس، تكون دي هي الشخصية.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجراية العشاء الرباني، ودي واحدة من المواضيع المهمة جدا جدا لنا كمسيحيين.

لما تنسيت كل اللي نسمنا الجامعات معالجنا وعلان دلت فانيكم زيني نايفينا نايجنيت نعيش كفوقنا ربيوم وتربيتهم قلنا أسني كماكم سليهم نفسيتهم قلنا راعي وقلهم سديت لقبلهم بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله قلنا حبهم وجسمهم وعقلهم كله قلنا عابي واتبنى وهتوم دي بدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام أجنيت أقروز دي بشارك لرتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحمله سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأقلوم سنقن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولتحاقوكو ولرؤو كل سنة قلقبا وقلوم مثال ونموذج قلقبا قلوم مثال ونموذج قلقبا سنة قلقبا عدموم وقلنا سنة قلقبا وإحنا لما سنة قلقنا وتوم للمد لسنة لنعينا قلنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاكيت لنعينا كله دي بأدبوم واتفق قريت ليت عندي قبي للبوم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبوم إغن عقب وجبنا كلبهم للبتو من كله منه اللي تفرر كلبنا عادمي اكيت وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لو اداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى كمان قبي كله منه اللي تفرر لأكي وكله سنة وكوي من لبت اللي تفرر كلبهم اجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برن دي قبي من جوا من لقبابو كلامة أدب لنايوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قلندف وجبو كدلو دعادمي للبون أدفا من قبي وسنيت ملا من قبل عقل نايو لودية كل سنيت قبي ولد حاجة سنيت قبي ودعادم لباكا من قبي نسالو لكي كالنسال من عامة لا فقر لمخزن نايو ولمنا لمزعين للبتو كاللب التلي هليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلبا أكا من قبي للفقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا ندي قبي ولا شكلنا ندي قبي ومن قدرنا ليت ندي قبي للبتو لتو قن حربي كلنيتنا ولا قصدنا سانا من قبي كل الناس أنا من قبي لو دديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيه بكيت مال أنا من قبي كلنا فجروا إكيتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن عزري وجبنا إندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لم وديو ولا فكروا كله أكو إيجابي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن أطهر بنا كبس عام الدام إتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو لهالليت كل لبو من سنيت قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو سنيت ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آيه قبي من لب مزي للب كل صلاح بو نديكم من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلع الماء معنى طلبه كلالب من جوا إقل إزري وجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ديو راتع قبي وللب سأرى من قبي لبلسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو ديو كله ينافع كلالب قن لندف وقل لسري ويجب كلالب نطفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لنودي كله سر وسني للب كيت بط ملا من قبي كلالب نقن عقب لبكم عقب ولب الربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقب من كيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كما كم سليهو للبكا سنة من قبي لا من سالك سنة ولا مبالس كسنة للبكا كم من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل الأكي
kamus ilisaan nagalaa qab walibna ganaa qab wajbana kalibna tusar ikkeed gal xisab doon libin laaginnii balibna ifaalka nisaalnaama minna lib latfarir higeelo libilla sinnit litaginna blasubbu bna womuna kayma baalis iginnet nagge wagina lawut wajbana kibagabayna rabiginnii giis ومن من حمام كبود ناكي أدب وأكي مبالس جنة نجي للبنا جنة عقب والسنيت جنة علم والسنيت جنة المد ومن أكي لمد جنة نجي وجنة على وطبنا كأكي لمد اتبدل العبد سيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمة ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفقر هجية ومن لبلا لتفرر كهجية لتهاجية تمزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجيلا بالله تأسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نساننا قنع قبنا كاللساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقن قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لساننا ما لجام واحد قنيد قلو وبحسال جنواليو وسنيت لي تجنب لسبو وجبن كم بالمعنات إجلي نتحاجة ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بيقولوا جل بلسبنا نفع لابو وجن لي نفع وجل قدام لي نفع إجلي نتحاجة وجني بال على ابنه كلهم بقولوا كله إجلي فائدة وجل نفع وجل ود آدم لي نفع وجن لي نفع وقل هدف قنت حاجة بنا دي يكون تمند بينا قنت حاجة لبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني ويجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبي

يجي يدبو كمان سلمت دباحتي جنيجيس وبجبي ربب جنت مرح ومن جبي كيت وجبي كوا وجبي سلمت جن على ود جبي نعبرحت وانا يدحن وانا نجات جن نسبت سديلة هيبانا كلها منا اللي بنجن نملا وتعليم سلي جن هلجنا ولا مس نجن المد ومن أكيلة مد جنت نجي كم سلهما من كل أولافات جنت نجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا وتقيدو للعاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا في جنة نجي وجبنا تندى اللمد أي سنعة متنفعنا عند بينا نفسنا جنس قلبنا وبعد دام وديا عند الحاجة جنة جنيدة قلبنا لن وديا متنفعنا عند آمرنا جنيدة يابنا عند يكون بعد دام وديا جنيدة قلبنا كمان حقق جنة نجي وبأصالة جنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت جنيدة وبعد دام وديا جنيدة رمسنا قل نسأل إلا سنعة الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني عند بينا نفسنا قل نسأل بنا دولي لما نعبرتنا معنات وهدف وطامطام ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جيس ومعنات للهيب شكو للشكي قلت البابا نيكون بعد دام وديا فلان ما وديا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما وديا قنيب الألبنا فلان قل ما وديا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا أمر بنا هدفنا يعمرنا من قبي كما سلمت العنبت بدين قبي هدفنا عند عمرنا ورأينا عند ركبنا وبعقلنا عند مرحنا قنش كبنا عند يكون عند تحققنا وقدام وديا إيديا منا قنت نجبنا كقدام لوديا ليت أقل نيدن دي قبي قدام قل مودوها لو قسنيت من قدام قن المد وأتف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عند لمدنا بس سنيت قنيجيس ومن أكيد قنت نجي عند يكون كمعور عند قنيجيس وكم سالها بي إيقن نقلق وقن نتحاقق قلبنا كأدمي عقلها بي ربي إبا عقلون تتنفع العقل نايو للبلوتا إيقن ليدي كم سالهوما من قدام سنيت قل المد كم سالهوما قل أجنيت ناش عندن علموهم من حقاق قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطم لبوق لقبة عندي يكون أكي لمد وأكي ولا في التقل اللي تكرروا وشرك دي مالي فقروا منه دي بقل الوداكو قلنس دي يوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ام بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن اندكري واندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبع بزحام الدام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادة وأكي لمد كم للا عادة اللا قلت فرقا قولي قدرو وطلا نشبو وصورة من عيالة قبو ودي بسكين عيالة تكررو ودي بقايدة لنبرو بزحامتو كم للا قايدة اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وحدف لبو تعليم إجن علمهم كم سلهما من أكيلة مد إجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير وناي تنباك لوادقو شبابنا إجل ميتو تل أكيلة مد لوادقو دول انبل قدام بعدام عند ستو سجاير وتنباك عند صفة دولار قوم هتوما من نوم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه داعيت لودو كعربي القرم والسيد قرم ولباس قروم عند اللبسة وروت

Gudja farusid girrmandad gassa arabid girrmandad sawg. Sigarat nda satte, laru. Kala kashim heni, illa sigarat nda satte, arabid girrm, gussid girrm, gulbaz girrm, wu umur gabbi. Nda bela, sigarat lammid, wuhari ibtisa, yifa girra. Illa addam lil kallid halayeni, hitunosu, lalamad illi kamla taasu. وقال لفقر منكم يقدر ونعملو لالين قلت مني وندر حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ممني يقبل منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبالح كوالف منو قلت نجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا كب من نديد

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارد ربلا حزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و ربلا حزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا كرحنا نسأل إحنا دي مقبي يلينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقولو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لا عوتلة تتبال نيكون بعد عوتلة تتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب الفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه أورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل سمعوا سمعوني قبي يتلو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان ملبل أقبوها اللي تقل ودع الدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل الدام منا قبي على وطا لبل فقبيه صلاح من ربيته ودع قدامه بنوصو صلاح قلب صح يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دع قدام يقول لنصحو رب قبيه صلاح وقدام سكة قبيه صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باس حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيه صلاح حتيتا لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدل قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللوم كمسل بيكت مثل إمان لتتبس كبيكت ومن لتتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إمان هجي ربيته ولا بيكت ود قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي ربلت قاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش ألبنا حق قلت لي وقع بابان قلت لي بنا وإذا نقل نفتح إقلق ربلا لبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لبو وبقى نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب.

حبوا نعمل تنزيهات مرحبكم دي بحلفة يسوع المسيح يجل لها أسئلة ولا شرك لكروجلو العلمانة يهود والعلمانة القانون هتو بليس لبلسي قلوم هتم لي بلسي ديبو والآزم يوم وكما فهم يفتح لو دي يوم رينا كتوم يجل لي جربو وشرق لكروجلو بزح جربو لكن هتو أتأزم يوم ويوم يسوع المسيح من سماء قلود قدام قلعد حن والسليب قل يموت كم مزع وهتو لقبيو أسك سليب وأسك موت قلود قدام لعد حن من موت ومن حمام ومن ذنب قل نجيو وكل حيلة لارع قود قدام قل نجي بزح لودا انري وهتو عمل موتون دل أمر وموقتكم ميت وأي وقتكم قتولوا وقفكم قتولوا وتعيكم قتولوا كل عمر لكن بمرادو حياته سبلا كقل عيد الفصح لنا يهود كل عمل دول تلفايا منو هتو بيلا كل درسه ودى قدام قل يموتو ودي بسليب قل سقلتو ومن نعمل لموتو كل عمل تعرفات الليا كمسر من عيد يهود كل عمل تعرفات الليا وهتو قل يموتو وروحاتو قل سبلتو بيلا يوم وتوم اللي هجي الله حدثت دي بوم ودنقصو سبتي يفهمو هتو لكن عند دقمو قلوم دوركا ود آدمي قل يموتو والعلمان يهود والعبيهم كم لقاتل قل يدوتو ولعالمنا هي لقصيص لعلا لوقت لهيما قل الرومانيين قل هبوتو ولا سفها ولا قل التلهوبو وقل قلودو وقل استهزوبو ومتو تهاجة كحبو نام التنسية يسوع المسيح روحاتو لسبلا وقلو دعدام لدحن لهبايا عند الأمر مدولكمتو وقفكمتو وأي وقتكمتو عند الأمر نفس الهباتو كأت كل الانريو يسوع المسيح قلو دعدام نفسه لسبلا حيلة وقدرات ندبو والعلمان يهود اقل لطول ان الحزو لو قتل قدام صبت لدرس على وهتوم صبت تلو علو الا قدام اللوم هتوت عدد يلي تكرد يبو صورت قل اللي دو قلوم بطريقتنا احتيال اقل لطولو واندي الامر سنيام اند مصلو اقل لطولو تلجربو لكن يقدرو توقت لهي حقوه اورات من درسه يهوز للتبل هتو بسلاسة نايفدت سلاسة قطعت نايفدت ببا أزبي ديبهم وبيلا من سلمكم تكم تهيبوني كهتوم هيني سلاسة قطعت نايفدت نايبك كبيلو وبلا خيني وهتو يسوع المسيح قل درسه بيلا يوم دول التا كانت نعيد الفسح دي بلا عتيدو لعتفل ببعلو دي المصا بيلا يوم ورط منكم مسلي لبلق دي بالله قل خينا النيتو وقل أزبين نيتو وقل سلم النيتو قل أباهي بيلا يوم وكلهم أوروكا أنا يكون بيلا ويخوز نوسو أنا يكوني معلم بيلا يوم لكن بيلا يوم انتاتو وتو بيلا يوم ورط منكم تلخينا نكم بيلا يوم هتوهين رفسكم بسبتي أمنا أناتو بيلا يوم من تدول بيلا يوم أوروت منكم تتمنى تلهم من عصر قلوت مسيليا بالعدي بورس حان لهلا وحقوها إجل يهوذا أناتو ما بيكون دول بيلي أيوة أنتاتو بيلي وهتو فقرة وحقوه بيلي يوم لرقيف اند صبرا بيلي يوم اللي قروبيتو إجلكم إجل صبرتو بيلي يوم وحقوهما من عنب شراب اند أمزا من عرب ستي من عنب رأيوم وبيل يوم اللي ما دميتو قلكم قلت كعتو وقلكم أحد جديد قلك باتو بيل يوم وتم اللي هجي الله حدث الديوم كي يسوع المسيح بالله موتكم على وهتو نفسكم سبلا أرينا ودي بكتاب لنا زكريا ديبو يسوع المسيح كم خيانت للصبت وقل أباي للسلم تهاجة وبيقوكم بعثر كلي قطعتنا يفدت للزبه كحبنا ما تنسيت يسوع المسيح عند الأمر كل اللي عند الأمر وعند اللي رأيه ولا خيانة من اللي تحب عصبتي علت
تلاكين جبايو أسك موت يقول ود عدام عند علت اندي هممو لكن يقول لك أطلع أو يقول الحبرة وقبل الجسسة وقول له سلمة ويلو اندي بيلات حاجة كي يهوزا ما جبينا يتوبت عند علت يقولو من نزم بندي لك قبل اندي فقرة نفسه لك أطلع و وتزنب لموتا وتحلاك لتكراتو كبلا يسوع المسيح عند الأمر وكل عند الرئي خطط لنا يربي قلو وخططو هتو اقل زنبنا يود قدام اللي موسى بتقبت كل عند الهممو نفس سلمة كعبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح عند حتى يتقلبو أروح الهبا اقل كل ود قدام من موت اقل الحن ومن زنب و قلو قدام من زنبو قل دحن عول قل الدفع بو قل عدالتنا يا ربي كسبت اللي قل عدالت قبيا تنسى هتو قل يموت على قلو وهتو عند الأمر نفس الحباتو كحبونا ما تنسيتنا إلا لنسمع دقم دا سمعناها سيديد قل تحيبنا واتمعلو عنها من قبي لما نابرتنا معنا تركب وتربلة تنكبت قبي

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحصوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو تقبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهس نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تقول الحقيقة؟ في نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة دي، تعال عرفها.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفه والقلنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة في صحة الكنز في غاية الأهمية، بيتكلم عن مرض التهاب المفاصل الروماتيزيوم. تعالوا نسمع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معينا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز بيهتم بحياتنا الصحية، بشنو هي الأمراض الممكن تصيبنا وكيف بتصيبنا وكيف كمان نعاليها. كمان البرنامج بيهتم بكيف نتناول الغذاء الصحي السليم وكمان كيف نحمي نفسنا من الأمراض النفسية. في الحلقة الفاتت اتكلمنا عن مرض الشلل الرعاشي، عرفنا شنو هي أسبابه وكيف كمان طرق علاجه. في حلقة الليلة كمان حنتكلم عن واحد من الأمراض اللي بتعيق الحركة اللي هي مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. هو مرض التهابي، واحد من الأمراض الخطرة، وتأثيره ما بيكون بس على المفاصل لكن كمان ممكن يشمل أعضاء تانية من الجسم زي الجلد والعيون والرئة والقلب والأوعية الدموية. والمرض ده واحد من أمراض المناعة الذاتية اللي بتحصل نتيجة لأنه جسم الشخص المصاب بيهاجم الأنسجة السليمة. ولحد الآن ما في سبب معروف بيؤدي للإصابة بالمرض ده، لكن الشيء المعروف إنه المرض بيعمل التهاب في المفاصل وممكن يؤدي إلى تدمير المفاصل وصعوبة في الحركة، وكمان بيحصل تغيير في شكل المفصل وفقدان لوظيفته. لقوا إنه النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده من الرجال. ومن العوامل الثانية اللي بتزيد من خطر الإصابة بالمرض ده هي تاريخ العائلة، والتدخين هو كمان واحد من الأسباب اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمي. كمان السمنة أعزائي المستمعين واحدة من العوامل المرتبطة بالمرض ده. أما أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي بتنقسم لأعراض بتحصل في المفصل ذاته وأعراض تانية بتحصل في باقي أعضاء الجسم. الأعراض اللي بتحصل في المفاصل بتشمل ألم وتورم في المفاصل، وبالذات في مفاصل اليد والأصابع. كمان بيحصل تيبس في حركة المفاصل دي وصعوبة بالذات في فترة الصباحية.

الأعراض المصاحبة لأعراض المفاصل دي زي الحمى والفتور وفقدان الوزن. أما بالنسبة للأعراض التانية فدي بتشمل أعضاء كثيرة، فمثلا مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي ممكن يسبب أمراض الغلب والأوعية الدموية زي الزبحة والأزمة القلبية، وكمان ممكن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. كمان مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي عنده تأثير كبير جدا على الرئة، وده بيشمل حصول التهابات رئوية متكررة، وكمان بيعمل صعوبة في التنفس نتيجة للتأثير على الشعب الهوائية. كمان ممكن يعمل أورام صغيرة بالرئة بتسمى بالعقيدات الرئوية. كمان المرض بيأثر على العيون، بيعمل احمرار في العين وجفاف في العين والتهابات بالشبكية. ومن الحاجات اللي بيسببها المرض حاجة اسمها متلازمة شوغرين، ودي بيكون فيها جفاف في العيون وجفاف في الفم وزيادة في خطر الإصابة بالتهابات العيون والفم. ممكن مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي يسبب لنا مشاكل في الأعصاب، بينتج عنا خدر وتنميل في الأطراف وشعور بالوخز أو شعور بصعقة كهربائية. ممكن كمان يسبب هشاشة في العظام وسهولة في التعرض للكسور. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي بيكون صعب جدا وبيحتاج لمتابعة طويلة مع الطبيب، وممكن يقوم الطبيب بعمل كمية من الفحوصات بتشمل ترسيب كريات الدم الحمراء للكشف عن وجود التهابات في الجسم، ويمكن عمل فحوصات للأجسام المضادة وفحص اسمه العامل الروماتيزمي. ممكن عمل صور أشعة للمفاصل للكشف عن حجم الضرر. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن علاج مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي، وكمان حنتكلم عن مرض خشونة المفاصل.

زي الفولترين والايبوبروفين، ومن آثار الجانبية إنها بتأثر على المعدة. كمان ممكن الطبيب يكتب لنا أدوية الاسترويد، وفي علاجات تانية ممكن نستخدمها، ودي زي الميزوتريكزيت وغيرها من الأدوية، ودي عندها تأثير على جهاز المناعة وممكن تؤدي كمان للإصابة بالتهابات مختلفة. في حالة فشل العلاج بالأدوية ممكن يتم عمل عمليات جراحية لاستبدال المفاصل. أما بالنسبة لمضاعفات مرض التهاب المفاصل والمتسمع أعزائي المستمعين، فدي بتشمل هشاشة العظام، تشوه المفاصل، ومشاكل الرئة، ومشاكل في النظر، ومشاكل كمان في القلب والأوعية الدموية. كمان بيكون في زيادة في خطر الإصابة بأورام الأنسجة الليمفاوية. بكده أعزائي المستمعين بنكون انتهينا من مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مرض خشونة المفاصل، وهو مرض شائع جدا بيحصل فيه التهاب وتدمير للغضروف الموجود في المفصل. في الغالب بيكون نتيجة لتقدم العمر وتآكل الغضروف، وده بيؤدي لاحتكاك العظام ببعضها وبيسبب ألم شديد جدا. أعراض خشونة المفاصل بتشمل الألم الشديد أثناء تحريك المفصل أو الضغط على المفصل. ممكن كمان يحصل تيبس وصعوبة في حركة المفصل، وكمان بيصدر صوت طقطقة من المفصل. النساء أكثر عرضة للتعرض لخشونة المفاصل من الرجال. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بخشونة المفاصل هي التقدم في العمر والسمنة وإصابات المفاصل المختلفة والجينات الوراثية ووجود تشوهات بالعظام. تشخيص مرض خشونة المفاصل بيتم بواسطة الكشف على المفصل في حالة وجود ورم أو احمرار. ممكن الطبيب يعمل فحص لسائل المفصل للتأكد إنه في التهاب أو ما في. ممكن كمان نعمل صورة أشعة للمفصل أو رنين مغناطيسي أو فحوصات أخرى زي ترسيب الدم والعامل الروماتيزمي. بالنسبة لعلاج خشونة المفاصل، أعزائي المستمعين، بيكون في شكل مسكنات الألم زي الأيبوبروفين، وعلاجات لتغوية العظام زي الكالسيوم وفيتامين دي، وحقن لسائل المفصل، والعلاج الطبيعي والتمارين الرياضية والمكملات الغذائية زي الجلوكوزامين والكوندريتين. ممكن كمان في حالة فشل العلاجات دي يتم استبدال المفصل بعملية جراحية. المضاعفات الأساسية لمرض خشونة العظام هي فقدان وظيفة المفصل نهائيا أو تيبس المفصل. أما بالنسبة للوغاية من مرض خشونة المفاصل بتكون عن طريق ممارسة الرياضة، بالذات المشي والسباحة. بيكون كمان بالمحافظة على الوزن المثالي أو تخفيف الوزن في حالة السمنة. كمان من المهم أن نتجنب رفع الأشياء الثقيلة. مهم جدا كمان تناول الغذاء السليم والمحتوي على أوميغا 3 أو الفيتامينات والكالسيوم والجلوكوزامين، وأخذ المكملات الغذائية اللي بتحتوي عليها. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا. نتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، الغفران والنعمة.

أخوان السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل وبرحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا وعشان ما نكون نور وملح للعالم الفاسد. وفي حلقتنا الليلة هنتكلم عن الغفران والنعمة. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجي ونواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو القفران والنعمة. هلوني هنا نبدأ في الآية الحلوة المكتوبة في متى، إنجيل متى 6:14-15. الآية بتقول: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. هل ده بمعنى غفران الله هي النتيجة مباشرة لغفران الآخرين؟ يعني غفراننا لو إحنا ما غفرنا لله أو ما غفرنا للناس الله ما بيغفر لنا بنتيجة مباشرة؟ خلونا إحنا ناخد مع بعض قصة في 23 يناير. في حادث حصل، احترق واحد مرسل عمره كان 58 سنة، واحترق هو وابنه. والمرسل ده استرالي وتابع للكنيسة المعمدانية، اشتغل في خدمة مرضى البرص لمدة 34 سنة، وهو احترق ومات جوا العربية هو ولده. كان في مجموعة هندوسية في روسيا الهندية، والمجموعات دي قاموا رشوا جازولين فوق العربية، والمرسل ده وولده هم كانوا جوا العربية قاموا ماتوا بالحريق. المرسل اسمه جرهام ستينز، لكن القصة ما انتهت كده بس، ما إنه القصة والمشهد ده يبكي الناس كثيرين. لكن زوجة المرسل اسمها جادلين ستينز، هي قام ظهرت قدام مئات الملايين على شاشة تلفزيون الهند، وشاركت باختبارها وهي قاعدة تغفر للقتلى، وكانت بتقول عبارات يعني ده كله عشان رسالة الإنجيل. وفي واحد كارث هندي قال كده: الحادث ده حقق أكتر مما حققته سنوات طويلة يعني في الخدمة بتاعه. كارث ده خدم سنين كتير، لكن كان بيحكي إنه القصة اللي حصلت مع المرة دي، يعني ولده اتحرق وزوجه المرسل وكان بيعامله بيقدم الرسالة الحلوة دي للناس، لكن اتحرقوا بسبب المجموعات الهندية دي اللي رشوا جاز على العربية دي. كانت حادث فعلا مؤسف، والكارث الهندي قال الحادث ده حقق أكتر مما حققته سنوات طويلة من العمل الكرازي. خلونا نطلع فاصل ترنيمة ونجي بعدك نواصل مع بعض.

ورجعنا تاني أحبائي، وهنا بنكمل في القصة. القصة اللي هنا بديناه عن المرسل الأسترالي اللي اتحرك في العربية هو ولده، إنه القصة ما انتهت زي ما سمعناه، إنه الزوجة دي زوجة المرسل كانت بتغفر بطريقة واضحة وبتقول ده شيء عادي والتصرفات دي حاجات تلقائية، هي ما خلت الإحساس بالمرارة تملأ قلبها. ومن الوقت داك الناس بيجوا بيجوا لها في البيت، وكل واحد بيسألها كيف ممكن ده يبقى وشنو اللي حصل لشنو، كيف انك قدرت انك تقبل وتغفر للناس زي، ويبتدوا انه يسألوها أسئلات كمان انه كيف انه هم يبقوا مسيحين. خلونا نرجع للآية تاني هنا القريناه، والسؤال نحن سألناه أولا، الآية اللي بتتكلم غفراننا للناس، هل ده بمعنى انه غفران الله لنا هو نتيجة مباشرة لغفران للآخرين، غفراننا للآخرين؟ ربنا ما بيغفر لنا عشان نحن بنغفر للآخرين، وغفران الله لخطايانا هو ما نتيجة مباشرة لغفران للآخرين، لكن خلونا نعرف ونقيف على أساس إدراكنا وفهمنا ما معنى الغفران. في أفسس 4:32 بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعضا شفقين ومتسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. من السهل أحبائي إحنا نطلب غفران من الله، لكن من الصعب إحنا نغفر الآخرين. عشان كده لما إحنا نطلب من الله عشان يغفر لنا كويس، إحنا كمان نسأل أنفسنا، هل أنا غفرت للناس اللي قلت لي في حقي، أو هل أنا غفرت للناس اللي ساءوا لي؟ لأن لو إحنا ما بنغفر الآخرين ده بيأكد على إنه إحنا بنقول إحنا ما خطا، وبنذكر إنه إحنا كويسين ما عندنا خطايا، وبنقول كمان نحنا ما عايزين يعني ناس يغفروا لنا، يعني أصلا ما بنغلط وما محتاجين حتى غفران الله. دي بيكون بير ذاتي، ودي بيكون دي خطورة. لكن لما نحنا نفهم رحمة الله وغفرانه، نحنا بنكون دايرين نكون زي ربنا، لأنه زي ما ربنا غفر لنا غفر خطايانا يعني اللي ارتكبناه ضده، كمان نحنا محتاجين نوصل غفرانه للآخرين. والناس اللي ما عندهم استعداد عشان يغفروا هم لسه ما بيجوا مع ربنا يسوع، أو لسه هم بعيدين. ليه؟ لأنه ربنا كان عنده استعداد يغفر حتى هو كان على الصليب. وبنذكر الآية اللي قيل أول كلمات اللي قال على الصليب، قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وزي ما نحن دائما بنصلي صلاة ربانية، ويسوع نفسه هو اللي علمنا الصلاة دي، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ربنا ما بيغفر لنا عشان نحن بنغفر الآخرين، لكن هو من طبيعته غفور، وهو رحيم ومحب للناس اللي بيحبه واللي بيقبلوا كلامه بقلب صادق وبطيعوا كلامه كمان. وزي ما فهمنا إن الغفران الله ورحمته، نحن دايرين كمان نحن نكون زيه، إحنا نقدم الغفران للناس اللي بيغلطوا وهم اللي ما بيعرفوا ربنا. خلونا نحن نصلي مع بعض أحبائي، وليت الكلمات اللي سمعناها يكون سبب بركة لحياتنا، وإحنا نقدر نقبل الآخرين. يا رب يسوع، إحنا بنجي قدامك وإحنا بنطلب غفرانك، لأن بذاتنا إحنا ما بنقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا في حقنا، اللي بيعاملونا معاملة ما كويسة. وزي ما الاختبار اللي سمعناه زوجة المرسل، كان ما من الساحل وكان دي مرارة وشي صعب جدا، لكن لأنك أنت فيها وقدرت أنك تعزيها وقدرت أنك تشجعها، أنا كمان محتاجين يا رب أنك تساعدنا أنه الحاجات اللي هنا بنشوفها ناس بيعملوا في حقنا، أنه نقدر نقبلهم بمحبتك وبرحمتك وبنعمتك علينا. باركنا وخلينا فعلا أنه نقدم بدون شروط وبدون مقابل. في اسمك دائما نصلي لك كل المجد. أمين. أحبائي أترككم في رعاية الله، والله قادر أن يساعدكم ويديكم روح الغفران روح التسامح، حتى دائما تقدموا وتقدموا المثال الكويس ربنا يسوع المسيح نفسه قدموا لنا. وإلى اللقاء.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

راديو سمر دلين راديو ايبا ي دين اوري اباي اسان كيكين سور كايتتي نستارين كيكيل مكاو بونديغي نسكنيوني ارا جينكا نسكاين دونغو كاغو كيتولين نكيكيل مانسيمين الدينغويني يي نديلي سا دي سوتولي

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن. نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمع اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض يعني ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا الكبير اللي دايما يعني بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شايك ولا كوباية الجبن بتاعت المسا كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب، فعلا سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي المستمعين ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت الوعد.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء المتابعين إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة يعني فيكم تختاروا، كمان حتى على الأبليكيشن الجديد اللغة اللي انت حابي تسمع بها البرامج، وكمان في غرف كثيرة لو فتحتها حتلقى برامج كثيرة ومتنوعة. إذن أصدقائنا خليكم قريبين معنا ودايما متابعين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان إذا عايز تنزل قناتنا على الستلايت، نزلها باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة، كثير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده، وإنه ما عندنا قيمة كبيرة، أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة، لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات، الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية، ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به، وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة، لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا، وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده، وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة، حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا، واذا حابي كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش، بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي، نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك نجاح، أصل في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة. لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المر بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المر به. عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعوا الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا عزيزي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها، وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء انت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو انت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها. والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976 5635 9، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أقيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات دي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثير أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإني أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك أنت، ولا بعدد المرات الفشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتم ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو أنت كنت بتأنبة، بقدر شو كنت بسمعها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم، وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك، ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس، يلا يلا يا ناس، كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذن سمعت يا رب عنك، لكن هسه شافتك يا رب عيوني، سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت إنه سلام وأمان بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده عزائنا المستمعين أنا بشجعك إنه، وتشجع كمان من خلال الترنيمة دي، إنه مهما كانت ظروفك صعبة، إنه مهما فشلت وقعت أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد، بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده، يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذن مستمعينا الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة، مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا، إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا، يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون، وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا، والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر، وفي الوقت يعني اللي رسل فيه ربنا رسالته لجدعون ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع، لكن كان مدسي وهو بيشتغل لأن الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له الرب

معك يا جبار البعث؟ استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا، كيف يكون جبار بعث وهو حاسس بالخوف والضعف؟ وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه؟ عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل، وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا، بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو اللي نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول لا لا لا أنا ما بقدر أدوها لفلان، خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني، أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكتر مننا وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده وفكر كده كمان عن نفسي كتير، لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه، لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا، ربنا ما كان مركز على الضعفات اللي قالها جدعون دي كلها، إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر، والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقوله أصلا ده، لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه، لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معه في كل خطوة. ده كان تشجيع ربنا لجدعون، وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي، أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض، لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابناء كوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معاه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها إنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس إنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا إنه النجاح ما دائما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا إنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني للجدعون، وكمان أكيد هتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايز أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله اللي بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وأنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعيدة جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معنا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: تعالوا نتونس نتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com
3: لوقا الأصحاح 22 واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى لكنهم كانوا خائفين من الشعب ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح
3: فقال
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى هناك جهزا
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله
3: وأخذ كأسا وشكر وقال
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم اعملوا هذا تذكارا لي
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال
4: هذه الكأس هي العهد الجديد يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم لكن انتبهوا الذي يخونني موجود معي على المائدة الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم من منا هو الذي سيعمل هذا وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد فقال لهم عيسى
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد والرئيس يجب أن يكون كالخادم لأن من أعظم هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه طبعا الذي يجلس إلى المائدة ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه وأنتم الذين وقفتم معي في محني سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
7: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
8: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
9: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
10: تنبه، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
11: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
11: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
4: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
11: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد.

0: أنه هو ابن الله.
1: وفي الغد كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
0: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
2: ماذا تريدان؟
1: فقالا:
3: يا معلم، أين تقيم؟
1: أجاب:
2: تعاليا وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
3: وجدنا المسيح.
1: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
2: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
1: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
2: اتبعني.
1: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
1: فقال نسانئيل:
5: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
1: فقال له فيليب:
4: تعال وانظر.
1: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
2: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
1: فقال له نسانئيل:
4: كيف عرفتني؟
1: أجاب عيسى:
2: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
1: فقال نسانئيل:
5: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
1: قال له عيسى:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
1: ثم قال:
2: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارة نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عباره مع العمر، هل الامراض المزمنه ممكن تبتدي معانا من الطفوله ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر. بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
0: اكيد دكتور خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا هنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليو حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده السكر. كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
0: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعت انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده، دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجراي، العشاء الرباني، ودي واحدة من المواضيع المهمة جدا جدا لنا كمسيحيين.

عبونا ما تنسيت كل اللي نسمنا الجامعات اتمعلقنا وعلان دلت فانيكم ازيني نايفينا نايجنيت نعيش كفوقنا ربيوم وتربيتوم قلنا اسني كماكم سليهم نفسيتوم قلنا راعي وقلوم سديت لقبلن بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله قلنا حبوم وجسموم وعقلوم كله قلنا عابي واتبنى وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام أجنيت أقروز دي بشارك لتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحمله سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأقلوم سنقن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو والروق كل سنة قلقبا وقلهم مثال ونموذج قلقبا قلهم مثال ونموذج قلقبا سنة قلقني داك عدمهم وقلنا سنة قلقبا وإحنا لما سنة قلقنا وتوم للمد لسنة لنعينا قلنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاقيت لنعينا كله دي بأدبهم واتفق قليت ليتان دي قبي للبهم لكله لأدب والأخلاق من اللي تفرر للبهم إغن عقب وجبنا كلبهم للبتو من كله منه اللي تفرر كلبنا يا عدمي اكيت وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لو اداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى من قبي كله منه اللي تفرر لأكي فكله سنة وكوي من لبت اللي تفرر كلبهم اقن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برن دي قبي من جوا من الكبابو كلام أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قلن دف وجبو كدلو دا آدمي للبهم أدفع من قبي وسنيت ما لما من قبل عقل نايو لو ديا كل سنيت قبي ولا تحاقيا سنيت قبي ودا آدمي لباكا من قبي نسالو لكي كالنسال من عامة لا فقر لمخزن نايو ولا من المزعين للبتو كاللب التلي هليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلبا أكا من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما اللي تحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن كدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كلنيتنا ولا قصدنا سانا من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيه بكيت مال أنا من قبي كلنا فجروا إكيتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن عزري وجبنا إندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لم وديو ولا فكروا كله أكو إيجابي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن أطهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبه أكا أدبه معناته ألبه بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلب بالهليت كل لبه من سنية قلت ملا أبو كالعقل ولا لبه بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آيه قبي من لب مزي للب كل صلاح بو دي كوم من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلع الماء معنى طلبه كلالب من جوا إقل إزري ويجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ديو راتع قبي وللب سأرى من قبي لبلسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو ديو كله ينافع كل اللي بقى نلدف وقل لزري ويجب كل اللي بنطفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لم ودي كله سر وسني للي بكيت بط ملا من قبي كل اللي بنك النعقب لبكم عقاب ولي بالربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقاب من اكيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت افقر كما كم سليهو للبكا سنة من قبي لا من سالك سنة ولا مبالس كسنة للبكا كم من قبل لا تبلسو ولا تحاقي كل الأكي
kamus ilisaan nagalaa qab walibna gannaa qab wajbanna kalibna tussar ikkayid gil xisab doon libin laaginni billibina ifaalka nisaalnaama minna lib latfarrir higgeelo libilla sinnit litaginna bilasubbu bina womuna kayma baalis iginnit nagge wagina lawut wajbanna kibbagabayna rabiginni giis ومن من حمام كبود ناكي أدب وأكي مبالس جنة نجي للبنا جنة عقب والسنيت جنة علم والسنيت جنة المد ومن أكي لمد جنة نجي وجنة على وطبنا كأكي لمد اتبدل العبد سيح ودي فشل وتحجلان لكري والجريمة ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفجر هجية ومن لبلا لتفرر كهجية لتهاجية تمزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجيلا بالله تأسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نساننا قنع قبنا كاللساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقن قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لساننا ما لجام واحد قنيد قلو وبحسال جنواليو وسنيت لي تجنب بالسبو وجبن كم بالمعنات يجي لي نتحاجة ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بيقولوا جل بلسبنا نفع للبو وجن لي نفع وجل قدام لي نفع يجي نتحاجة وجني بال على ابنه كلهم بقولوا كله يجي الفائدة وجل نفع وجل ود آدم لي نفع وجن لي نفع وقل هدف قنت حاجة بنا دي يكون تمند بينا قنت حاجة لبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني ويجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تعصحك وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعها تتفرر من عقلت لتتفرر ومن لبت لتتفرر كلبنا قلنا سني وقلنا عقبنا كلبنا اجن عقب كمس الهومة اجل اجنيت نعيش البابا مجن عقب كله سبت من لب للا تفررتو ويجينا الوش للمد للمديو كل حدوقو سبت كبد سنيت جن علمدو وسنيت جن علمو كمانا بلعونا ستيو ادبوما اجن عقب وتعليمو جن اسني وجبنا كبلع وسيتو ليت اي كبي الى جينا لنفعو سديت عقلنا عيو لنفع ولا سديو كله يجل يدبو كمان سلمت دي باحت جنيجيس وقبي ربب جنت مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت جن على ود قبي ناي برحت وناي دحن وناي نجات جن نسبت سديلة هيبانا كلها منا لبنا جن ملا وتعليم سلي جن لجنا ولا مسن جن المد ومن أكي لمد جن تنجي كم سلهما من كل أولافات جن تنجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقايدو لكرينا ودقايدو للاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا قنة نجي وجبنا كندا لمد أي سنعة متنفعنا اندبينا نفسنا قنس قلبنا وبعد دام وديا اند الحاجة دنا قنيدة قلبنا لنوديا متنفعنا اند آمرنا قنيدة يابنا اند يكون بعد دام وديا قنيدة قلبنا كمن حقق قنة نجي وبأصالة قنيجيس وقنا لنفعنا ولا سدينا ليت الجنيدة وبعد دان وديا الجنيدة كرمسنا قل نسأل إلا صنعة الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني إن دبينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نابرتنا معنات وهدف وطمطم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت قيس ومعنات للهيب شكو الله الشكي قلت البابا إن يكون بعد دان وديا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحتق بنا ككل نتعلمو قل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عامرنا من قبي كما سلمت العمد بدين قبي
هدفنا اند عمرنا ورأي اند ركبنا وبعقلنا اند مرحنا اجن شكبنا اند يكون اند تحاققنا وقدام ودايا ايدايا منا اجن تنجبنا كقدام لو الديا ليت اجلني دن دي جبي قدام جل مودو هلو كسنيت من قدام جن المد وقدف جل هلقنا كمن قدام سنيت ليت اند لمدنا بس سنيت جن يجيس ومنكيت جن تنجيه اند يكون كمعور اند جن يجيس وكم سالها بي اجن قلق وجن تحاقق قلبنا كقدام عقلها بي ربي اب عقلو اند تنفع العقل نايو للبلوتا اجن ليدي كم سلوما من قدام سنيت قل المد كم سلوما قل اجنيت ناش اندن علموهم من حقاق قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطم لبو قل اقبا اندي يكون اكي لمد واكي ولا فتوق اللي تكرو وشرك دي مالي فقرو منو دي بقل الوداكو قل نس ديوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ام بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزان ندكريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبع بزحام الدام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادت وأكي لمد كم للا عادت اللي قلت فرق قليل قدرو وطلع نشبو وصورة من عيالة قبعو ودي بسكين عيالة تكررو ودي بقايدة لنبرو بزحامتو كم للا قايد اللي قلت نجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عب يوم نعيش من إلا كي

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت ربل الحزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي وربل الحزية بقنيجيس وقنيدي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تلينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابا قلو قبي حق الاسبت كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تلت اتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا مهلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بلبل أقوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبازح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا ربوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربلا صبت وكما ربلا الحزيلة قيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبيه صلاح من ربيته ود قدامه بنوسه صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيه صلاح وقدام سكة قبيه صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باز حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيه صلاح حتيته لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناي ود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال ربله لو ازي وقت قايره ناي أمبي

أنا زمان إجا نتبع وجا نسمع لابن اللبلو له لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروسة ما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي ربي قل تقاومه وقل قل الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وأمن من لا تتبس لا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هجي على خالق أيو إقل أقل قوم قلبو صروم قدام هجي ربي لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لقشش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لقشش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قل قبي صلاح قل نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قل تركب

حبوا نعم التنسيات مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح اجل الله اسئلة ولا شرك لكراو قلو العلمان يهود والعلماء القانون هتو بليس لبلسي قلوم هتم لي بلسي ديبو والعازم يوم وكما فهم يفتح لو دي يوم رينا كتوم اجل جربو وشرق لكراو قلو بزح جربو لكن هتو اتأزم يوم ويوم يسوع المسيح من سماء اجل ود قدام اجل عدحن والسليب اجل يموت كمازع وهتو لقبيو أسك سليب وأسك موت قلود قدام لعدحن من موت ومن حمام ومن ذنب قل نجيو وكل حيلة لارعا قود قدام قل نجي بزح لودا انري وهتو عمل موتون دل أمر ومو وقتكم ميت وإي وقتكم قتولو وقفكم قتولو وتعيكم قتولو كل عمر لكن بمرادو حياته سبلا كقل عيد الفصح نانا يهود كل عمل دول تلفايا منو هتو بيلا كل درسه ودا قدام قل يموتو ودي بسليب قل السقلتو ومن عمل لموتو كل عمل تعرفات اللايا كمسر منا عيد دا يهود كل عمل تعرفات اللايا وهتو قل يموتو وروحاتو قل سبلتو بيلا يوم وتوم اللي هجي الله حدثت دي بوم ودنقصو سبتي يفهمو هتو لكن عند دقمو قلوم دوركا ود آدمي اقلي موتو والعلمان يهود والعبيهم كملت قتل قلي دوتو ولعالمنا يا لغسيس لعلا لوقت الهيمة قل رومانين قل هبوتو ولا سفها ولا قلت الهوبو وقل قلودو وقل استهزؤبو ومتو تحاقة كحبو نام التنسيات يسوع المسيح روحاتو لصبلا وقلود قدام لدحن لهبايا عند الأمر مدولكمتو وقفكمتو أي وقتكمتو عند الأمر نفس الهباتو كأت كل الريو يسوع المسيح قلو قدام نفس لصبلا حيلت وقدرت ندبو والعلمان يهود قلو طول عند الحزو لوقت لقدام صبت لدرس على وهتوم صبت تلو علو إلا قدام اللوم هتوت عدد يلي تكرد يبو صورت قلي دو قلوم بطريقتنا احتيال قلو قتولو وندي الأمر سنيام عند مصلو قلو قتولو تلجربو لكن يقدرو توقت لهي حقوه أورات من درسه يهوز للتبال هتو بسلاسة نايفدت سلاسة قطعت نايفدت ببا أزبي ديبو وبيلا من سلمكم تكم تهيبوني كهتوم هني سلاسة قطعتنا في الدن هاي بكبيلو وبلا خينيو وهتو يسوع المسيح قل درسه بيلا يوم دول التا كانت نعيد الفسح دي بلا عتيدو لا عتفلو بعلو دي المصا بيلا يوم ورط منكم مسليلا بلق دي بلا قل خينا النيتو وقل أزبين نيتو وقل سلمان نيتو قل أباهي بيلا يوم وكلهم أوروكا أنا يكون بيلا ويخوز نوسو أنا يكوني معلم بيليو لكن بيلي انتاتو وتو بيلا يوم ورط منكم تلخينا نكم بيلا يوم هتيهن رفسكم بسبتي أمنا أنا تو بيليو من تدول بيلو ورط منكم تتمنى تلهم من عصر كلوت مسيليا بعلا دي بورس حان لهلا وحقوها إجل يهوزا أنا تو ما يكون دول بيليو أيوة انتاتو بيليو وهتو فقرة وحقوه بيلا يوم لرقيف نصابرا بيلا يوم اللي قروبيتو اقلكم اللي صبرتو بيلا يوم وحقوهما من عنب الشراب اندامزا من عرب ستي من عنب الايوم وبيلا يوم الليما داميتو اقلكم اللي تكيتو وقلكم احد جديد قلق باتو بيلا يوم وتوم اللي هجيلا حدثت ديوم كي يسوع المسيح بالله موتكم عرقا وهتو نفسكم سبلا أرينا ودي بكتاب لنا زكريا ديبو يسوع المسيح كم خيانات للصبات وقل أبايل السلم تهاجة وبيقوكم بعثر كل قطعتنا يفدت للزبي كحبنا ما تنسيت يسوع المسيح عند الأمر كل عند الأمر وعند الرئي ولا خيانات من لا تحب عصبتي علت
العكين جبايو أسك موت يقول ود عدام عند علات عندي هممو لكن يقول لك أطلع أو يقول الحبرة وقبل الجساسة وقبل السلامة ويلو عند بيلات حاجة كيهوزا ما قبينا يتوبت عند علات يقولو من زنبون دي لقبل عند فقرة نفسه لك أطلع و وتزنب لموتا وتحلاك لتكراتو قبل يسوع المسيح عند الأمر وكل عند الرئي خطط لنا يرب يقولو وخططو هتو اجل زنبنا يود قدام اجل موسى بتقبت كل عند الهممو نفس سلمة كعبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح عند حتى يتقلبو أروحو الهباء اجل كل ود قدام من موت اجل الحن ومن زنب و كلو قدام من زنبو قل دحن عول قل الدفع بقل عدالتنا يا ربي كسبت اللي قل عدالت قبيات نساء هتو قل يموت على قلو وهتو عند الأمر نفس الحباتو كحبونا ما تنسيتنا إلا لنسمع دقم ده سمعناها سيديد قلت حيبنا وهتمعلو عنها من قبي لما نابرتنا معنا تركب وتربلة تنكبت قبي.

حبونا متنسيت برامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا بكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تجمله متفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل الموديو الجبي سلاح لينا ما يفعلنا اند بينا نسأل لسده لنبيلو كل الجامع ديبوتو سبت اللي اللي اند سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كمسل هما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهس نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تقول الحقيقة. في نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة دي، تعال عرفها.
1: لكن مثل بلاك بيتل كواكيتينيا أصف ورقلنا كرسينا بلاك بيتل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بيتل كالكامي دواكاني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة في صحة الكنز في غاية الأهمية، بيتكلم عن مرض التهاب المفاصل الروماتيزيوم. تعالوا نسمع.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز بيهتم بحياتنا الصحيه، بشنو هي الامراض الممكن تصيبنا وكيف بتصيبنا وكيف كمان نعالجها. كمان البرنامج بيهتم بكيف نتناول الغذاء الصحي السليم وكمان كيف نحمي نفسنا من الامراض النفسيه. في الحلقه الفاتت اتكلمنا عن مرض الشلل الرعاشي، عرفنا شنو هي اسبابه وكيف كمان طرق علاجه. في حلقه الليله كمان حنتكلم عن واحد من الامراض اللي بتعيق الحركه اللي هي مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. هو مرض التهابي، واحد من الأمراض الخطرة، وتأثيره ما بيكون بس على المفاصل لكن كمان ممكن يشمل أعضاء تانية من الجسم زي الجلد والعيون والرئة والقلب والأوعية الدموية. والمرض ده واحد من أمراض المناعة الذاتية اللي بتحصل نتيجة لأنه جسم الشخص المصاب بيهاجم الأنسجة السليمة. ولحد الآن ما في سبب معروف بيؤدي للإصابة بالمرض ده، لكن الشيء المعروف إنه المرض بيعمل التهاب في المفاصل وممكن يؤدي لتدمير المفاصل وصعوبة في الحركة، وكمان بيحصل تغيير في شكل المفصل وفقدان لوظيفته. لقوا إنه النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده من الرجال. ومن العوامل الثانية اللي بتزيد من خطر الإصابة بالمرض ده هي تاريخ العائلة، والتدخين هو كمان واحد من الأسباب اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيزمي. كمان السمنة أعزائي المستمعين واحدة من العوامل المرتبطة بالمرض ده. أما أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي بتنقسم لأعراض بتحصل في المفصل ذاته وأعراض تانية بتحصل في باقي أعضاء الجسم. الأعراض اللي بتحصل في المفاصل بتشمل ألم وتورم في المفاصل، وبالذات في مفاصل اليد والأصابع. كمان بيحصل تيبس في حركة المفاصل دي وصعوبة بالذات في فترة الصباحية.

الأعراض المصاحبة لأعراض المفاصل دي زي الحمى والفتور وفقدان الوزن. أما بالنسبة للأعراض الثانية فدي بتشمل أعضاء كثيرة، فمثلا مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي ممكن يسبب أمراض الغلب والأوعية الدموية زي الزبحة والأزمة القلبية، وكمان ممكن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. كمان مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي عنده تأثير كبير جدا على الرئة، وده بيشمل حصول التهابات رئوية متكررة، وكمان بيعمل صعوبة في التنفس نتيجة للتأثير على الشعب الهوائية. كمان ممكن يعمل أورام صغيرة بالرئة بتسمى بالعقيدات الرئوية. كمان المرض بيأثر على العيون، بيعمل احمرار في العين وجفاف في العين والتهابات بالشبكية. ومن الحاجات اللي بيسببها المرض حاجة اسمها متلازمة شوغرين، ودي بيكون فيها جفاف في العيون وجفاف في الفم وزيادة في خطر الإصابة بالتهابات العيون والفم. ممكن مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي يسبب لنا مشاكل في الأعصاب، بينتج عنا خدر وتنميل في الأطراف وشعور بالوخز أو شعور بصعقة كهربائية. ممكن كمان يسبب هشاشة في العظام وسهولة في التعرض للكسور. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي بيكون صعب جدا وبيحتاج لمتابعة طويلة مع الطبيب، وممكن يقوم الطبيب بعمل كمية من الفحوصات بتشمل ترسيب كريات الدم الحمراء للكشف عن وجود التهابات في الجسم، ويمكن عمل فحوصات للأجسام المضادة وفحص اسمه العامل الروماتيزمي. ممكن عمل صور أشعة للمفاصل للكشف عن حجم الضرر. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن علاج مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي، وكمان حنتكلم عن مرض خشونة المفاصل.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي رادي سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن علاج مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. ما في علاج نهائي للمرض ده أعزائي المستمعين، لكن العلاج بيكون بإعطاء أدوية بتأخر من ظهور المضاعفات وبتقلل من الأعراض. والأدوية دي بتشمل مضادات الالتهاب غير الاسترودية زي الفولترين والآيبوبروفين، ومن آثار الجانبية إنها بتأثر على المعدة. كمان ممكن الطبيب يكتب لنا أدوية الاسترويد. وفي علاجات تانية ممكن نستخدمها، ودي زي الميزوتريكزيت وغيرها من الأدوية، ودي عندها تأثير على جهاز المناعة وممكن تؤدي كمان للإصابة بالتهابات مختلفة. في حالة فشل العلاج بالأدوية ممكن يتم عمل عمليات جراحية لاستبدال المفاصل. أما بالنسبة لمضاعفات مرض التهاب المفاصل والروماتيزم أعزائي المستمعين، فدي بتشمل هشاشة العظام، تشوه المفاصل، ومشاكل الرئة، ومشاكل في النظر، ومشاكل كمان في القلب والأوعية الدموية. كمان بيكون في زيادة في خطر الإصابة بأورام الأنسجة الليمفاوية. بكده أعزائي المستمعين بنكون انتهينا من مرض التهاب المفاصل الروماتيزمي. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مرض خشونة المفاصل، وهو مرض شائع جدا بيحصل فيه التهاب وتدمير للغضروف الموجود في المفصل. في الغالب بيكون نتيجة لتقدم العمر وتآكل الغضروف، وده بيؤدي لاحتكاك العظام ببعضها وبيسبب ألم شديد جدا. أعراض خشونة المفاصل بتشمل الألم الشديد أثناء تحريك المفصل أو الضغط على المفصل. ممكن كمان يحصل تيبس وصعوبة في حركة المفصل، وكمان بيصدر صوت طقطقة من المفصل. النساء أكثر عرضة للتعرض لخشونة المفاصل من الرجال. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بخشونة المفاصل هي التقدم في العمر والسمنة وإصابات المفاصل المختلفة والجينات الوراثية ووجود تشوهات بالعظام. تشخيص مرض خشونة المفاصل بيتم بواسطة الكشف على المفصل في حالة وجود ورم أو احمرار. ممكن الطبيب يعمل فحص لسائل المفصل للتأكد إنه في التهاب أو ما فيه. ممكن كمان نعمل صورة أشعة للمفصل أو رنين مغناطيسي أو فحوصات أخرى زي ترسيب الدم والعامل الروماتيزمي. بالنسبة لعلاج خشونة المفاصل أعزائي المستمعين بيكون في شكل مسكنات الألم زي الأيبوبروفين، وعلاجات لتغوية العظام زي الكالسيوم وفيتامين دي، وحقن لسائل المفصل، والعلاج الطبيعي والتمارين الرياضية والمكملات الغذائية زي الجلوكوزامين والكوندريتين. ممكن كمان في حالة فشل العلاجات دي يتم استبدال المفصل بعملية جراحية. المضاعفات الأساسية لمرض خشونة العظام هي فقدان وظيفة المفصل نهائيا أو تيبس المفصل. أما بالنسبة للوقاية من مرض خشونة المفاصل بتكون عن طريق ممارسة الرياضة، بالذات المشي والسباحة. بيكون كمان بالمحافظة على الوزن المثالي أو تخفيف الوزن في حالة السمنة. كمان من المهم أن نتجنب رفع الأشياء الثقيلة. مهم جدا كمان تناول الغذاء السليم والمحتوي على أوميغا 3 أو الفيتامينات والكالسيوم والجلوكوزامين، وأخذ المكملات الغذائية اللي بتحتوي عليها. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا. نتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز، معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الغفران والنعمة.

أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا وعشان ما نكون نور وملح للعالم الفاسد. وفي حلقتنا الليلة هنتكلم عن الغفران والنعمة. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجي ونواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو القفران والنعمة. هلوني هنا نبدأ في الآية الحلوة المكتوبة في متى، إنجيل متى 6:14-15. الآية بتقول: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. هل ده بمعنى غفران الله هي النتيجة مباشرة لغفران الآخرين؟ يعني غفراننا لو إحنا ما غفرنا لله أو ما غفرنا للناس الله ما بيغفر لنا بنتيجة مباشرة؟ خلونا إحنا ناخد مع بعض قصة. في 23 يناير في حادث حصل، احترق واحد مرسل عمره كان 58 سنة، واحترق هو وابنه. والمرسل ده استرالي وتابع للكنيسة المعمدانية، اشتغل في خدمة مرضى البرص لمدة 34 سنة، وهو احترق ومات جوا العربية هو ولده. كان في مجموعة هندوسية في روسيا الهندية، والمجموعات دي قاموا رشوا جازولين فوق العربية، والمرسل ده وولده هم كانوا جوا العربية قاموا ماتوا بالحريق. المرسل اسمه جرهام ستينز، لكن القصة ما انتهت كده بس، ما إنه القصة والمشهد ده يبكي الناس كثيرين. لكن زوجة المرسل اسمها جادلين ستينز، هي قام ظهرت قدام مئات الملايين على شاشة تلفزيون الهند، وشاركت باختبارها وهي قاعدة تغفر للقتلى، وكانت بتقول عبارات يعني ده كله عشان رسالة الإنجيل. وفي واحد كارث هندي قال كده: الحادث ده حقق أكتر مما حققته سنوات طويلة يعني في الخدمة بتاعه. كارث ده خدم سنين كتير، لكن كان بيحكي إنه القصة اللي حصلت مع المرة دي، يعني ولده اتحرق وزوجه المرسل وكان بيعامله بيقدم الرسالة الحلوة دي للناس، لكن اتحرقوا بسبب المجموعات الهندية دي اللي رشوا جاز على العربية دي. كانت حادث فعلا مؤسف، والكارث الهندي قال الحادث ده حقق أكتر مما حققته سنوات طويلة من العمل الكرازي. خلونا نطلع فاصل ترنيمة ونجي بعدك نواصل مع بعض.

ورجعنا تاني أحبائي، وهنا بنكمل في القصة اللي هنا بديناه عن المرسل الأسترالي اللي اتحرك في العربية هو ولده. إنه القصة ما انتهت زي ما سمعناه، إنه الزوجة دي زوجة المرسل كانت بتغفر بطريقة واضحة وبتقول ده شيء عادي والتصرفات دي حاجات تلغائية. هي ما خلت الإحساس بالمرارة تملأ قلبها، ومن الوقت داك الناس بيجوا لها في البيت وكل واحد بيسألها كيف ممكن ده يبقى وشنو اللي حصل لشنو كيف إنك قدرت إنك تقبل وتغفر للناس زي. ويبتدوا إنه يسألوها أسئلات كمان إنه كيف إنه هم يبقوا مسيحين. خلونا نرجع للآية تاني هنا القريناه، والسؤال نحن سألناه أولا، الآية اللي بتتكلم غفراننا للناس، هل ده بمعنى إنه غفران الله لنا هو نتيجة مباشرة لغفران للآخرين، غفراننا للآخرين؟ ربنا ما بيغفر لنا عشان نحن بنغفر للآخرين، وغفران الله لخطايانا هو ما نتيجة مباشرة لغفران للآخرين. لكن خلونا نعرف ونقيف على أساس إدراكنا وفهمنا ما معنى الغفران. في أفسس 4:32 بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعضا شفقين ومتسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. من السهل أحبائي إن نطلب غفران من الله، لكن من الصعب إن نغفر الآخرين. عشان كده لما نحن نطلب من الله عشان يغفر لنا كويس، نحن كمان نسأل أنفسنا، هل أنا غفرت للناس غلطوا لي في حقي؟ أو هل أنا غفرت للناس اللي ساءوا لي؟ لأن لو نحن ما بنغفر الآخرين ده بيأكد على إنه نحن بنقول نحن ما خطأ، وبنذكر إنه إحنا كويسين ما عندنا خطايا، وبنقول كمان نحن ما عايزين يعني ناس يغفروا لنا، نحن أصلا ما بنغلط وما محتاجين حتى غفران الله. دي بيكون بير ذاتي ودي بيكون دي خطورة. لكن لما نحن نفهم رحمة الله وغفرانه، نحن بنكون دايرين نكون زي ربنا، لأنه زي ما ربنا غفر لنا غفر خطايانا يعني اللي ارتكبناه ضده، كمان نحن محتاجين نوصل غفرانه للآخرين. والناس اللي ما عندهم استعداد عشان يغفروا هم لسه ما بيجوا مع ربنا يسوع، أو لسه هم بعيدين. ليه؟ لأنه ربنا كان عنده استعداد يغفر حتى هو كان على الصليب. وبنذكر الآية اللي قيل أول كلمات اللي قال على الصليب، قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وزي ما نحن دائما بنصلي صلاة ربانية، ويسوع نفسه هو اللي علمنا الصلاة دي، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ربنا ما بيغفر لنا عشان نحن بنغفر الآخرين، لكن هو من طبيعته غفور، وهو رحيم ومحب للناس اللي بيحبه واللي بيقبلوا كلامه بقلب صادق وبطيعوا كلامه كمان. وزي ما فهمنا إن الغفران الله ورحمته، نحن دايرين كمان نحن نكون زيه، إحنا نقدم الغفران للناس اللي بيغلطوا وهم اللي ما بيعرفوا ربنا. خلونا نحن نصلي مع بعض أحبائي، وليت الكلمات اللي سمعناها يكون سبب بركة لحياتنا، وإحنا نقدر نقبل الآخرين. يا رب يسوع، إحنا بنجي قدامك وإحنا بنطلب غفرانك، لأن بذاتنا إحنا ما بنقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا في حقنا، اللي بيعملونا معاملة ما كويسة. زي ما الاختبار اللي سمعناه ان زوجة المرسل كان ما من الساحل، وكان دي مرارة وشي صعب جدا، لكن لانك انت فيها وقدرت انك تعزيها وقدرت انك تشجعها، انك كمان محتاجين يا رب انك تساعدنا انه الحاجات اللي هنا بنشوفها ناس بيعملوا في حقنا انه نقدر نقبلهم بمحبتك وبرحمتك وبنعمتك علينا. باركنا وخلينا فعلا انه نقدم بدون شروط وبدون مقابل. في اسمك دائما نحن نصلي ولك كل المجد. أمين. أحبائي أترككم في رعاية الله، والله قادر أن يساعدكم ويديكم روح الغفران روح التسامح، حتى دائما تقدموه وتقدموا المثال الكويس ربنا يسوع المسيح نفسه قدموا لنا. وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. الرقم مرة تانية 0535-976-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم. بقول لكم مساء الخير والمحبة والطمأنينة لكم وين ما كنتوا، مساء مليان خير وراحة بال، وربنا يجعل ليلكم أو مساءكم هادي كده، وكمان قلوبكم عامرة بالمحبة والفرح والرجاء. أهلا بكل الناس اللي بتسمعنا، الناس اللي في المواصلات أو الناس اللي قاعدة في بيوتها، والناس اللي في الشغل والبعيدين من أهلهم، والقاعدين يسمعونا من أي مكان في الدنيا. ليكم مننا أطيب التحايا وأصدق الأمنيات، وربنا يبارك في وقتكم ويجعل الأمسيات دائما بداية خير وبركة عليكم. أهلا ومرحب بكم في أمسية سعيدة وأمسية جميلة نتلم فيها مع بعض عشان ما نتبارك من خلال ترانيم روحية جميلة حنسمعها من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان حنتحاور ونمشي نتكلم ونتونس في موضوع بسيط وجميل جدا جدا. برحب بكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وكمان بقول لكم متقبلوا تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أجمل مساء مع ساعة سمر. إذن أحبائي الأعزاء، تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم القصفي لمون حسن. نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، وكمان ما ننسى وطننا الغالي العزيز السودان. بنقول له يا سودان يا أرض الخير وأرض الطيبين، رغم الوجع الحاصل لك أنت حاضر في قلوبنا ودعواتنا كل يوم. ربنا يحفظك ويحفظ أهلك ويزرع فيك السلام بعد التعب والفرح بعد الحزن، ويجمع شمل أولادك على المحبة والوحدة. نسأل الله أنك يعني تكون الأيام الجاية مليانة أمل، ويرجع الأمن والاستقرار لكل مدينة وقرية، ويبقى السودان يعني شامخ بأهله الطيبين. مساء الخير مرة تانية لكل زول جاء في الوقت المناسب بحضرنا، نقول له أهلا ومرحب بك. حباب الناس اللي دايما بتكون موجودة معانا من أول لحظة، الناس اللي جات وعايزة يعني تسمع ترنيمة معينة، بقول لك رقم الواتساب ده اكتبه عندك وراسلنا وقول لنا عايز تسمع ترنيمة في مساءات ساعة سمر. رقمنا 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم المختلفة. وكل الناس اللي بتسمعنا عبر الستلايت بقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا كمان حابين تنزلوا قناتنا نزلوها باسم، فتشوا عليها باسم راديو سمر سودان ونزلوا التردد 11354 الاستقطاب رأسي، وأكيد حتلقونا على النايل سات. أهلا ومرحب بكل العزيزين وكل الجميلين الناس اللي جاتنا، وأكيد ترانيمنا وباقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي حاضرة بوجودكم انتو، وأكيد حنستمتع ونتبارك في أمسيتنا الجميلة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش، ترنيمة يعني دايما محبوبة كده وبتدي تشجيع وقوة ونصرة وتأكيد على الانتصار على دايما قوة الشر. إذن تعالوا نستمع للترنيمة وندندن ونرنم مع المرنم ماركو كوش. حبابكم وحباب جياتكم وطلتكم.

أعزائنا المستمعين، أمسية جميلة نتمناها لكم، وكمان يعني بجد بركات ننالها مع بعض في أمسية مباركة نجتمع فيها عشان ما نستمع فيها لترانيم روحية مع مختلف مرنمين سودانيين موجودين على الساحة، ساحة الترنيمة السودانية، ونصلي من أجلهم إنه ربنا دائما يباركهم ودائما يخد يعني في ألسنتهم كلمات فعلا نتبارك بها ونتعز بها. إذن أهلا ومرحب بكل الناس الجميلين أن يتنمط لنا في الفترة دي. بقول الليلة في موضوعنا المسائي عايزين نتكلم يمكن عن موضوع مرات بيكون ما مهم لبعض الناس، لكن أنا الليلة عايز أوريكم يعني بجد بقدر شنو الموضوع ده مهم جدا جدا في حياتنا. عايزين تعرفوا عنوان الموضوع هو شنو؟ كده خمنوا إحنا الليلة عايزين نتكلم عن شنو. مرات كده بنتلمى كأسر ونتفق كده على طلعة أو مرقة أو رحلة أو قاعدة، فيعني أكيد بعد كده الموضوع بيكون وقع عليكم إن إحنا عايزين نتكلم عن شنو. إذن أعزائنا المستمعين الليلة عايزين نتكلم عن موضوع يمكن مرات ما بنديه أهمية كبيرة في حياتنا، عايزين نتكلم عن الترفيه. لكن قبل ما نغوص في الموضوع عايز أسألكم كده سؤال، متين آخر مرة كنت في رحلة حلوة؟ ممكن تقول لي وتشاركني يعني حتى رحلتك دي كانت وين إذا أنت طلعت، وبرضه إذا ما طلعت رحلة أو أي يعني حتة جميلة في وقت قريب برضه قول لي. وبرضه 200 يعني كان آخر فترة كده حبيت تستجم من التعب بتاع الأيام والشغل والضغطة اللي ممكن تكون في حياتك. أو ممكن يكون سؤال تاني، 200 ضحكت كده من قلبك ويعني ورجحت البيت مليان طاقة وفرحة، كديرة سني وقول لي ووريني تجربتك، وإذا مشيت رحلة وريني كانت وين وتفاصيل كده تكون يعني بسيطة نقدر نعيش معاك موضوع الرحلة الجميلة اللي انت مشيت فيها. عايزة أقول لكم أعزائي المستمعين إنه في زحمة الحياة بين الشغل والدراسة والمسؤوليات اليومية مرات بننسى أهمية يعني حاجات ممكن تكون ضرورية في حياتنا، يعني بننسى إنه الإنسان محتاج يرفه شوية عن نفسه، محتاج يغير جو، يشوف مكان جديد يقعد فيه وناس جداد يعني مثلا يتعرف عليهم، أو حتى يعني يمشي في مكان هادي بعيد من الضوضاء. الترفيه ما معناته صرف قروش كثيرة ولا سفر لأماكن بعيدة، مرات ممكن يكون يعني كوباية شاي في مكان جميل على جنبه كده جميلة، أو قاعدة مع الأهل، أو رحلة قصيرة يعني مرات بتكون نتفق فيها كلنا كده ونشيل شايينا ولو عملنا لنا كيكة ولا أي حاجة بسيطة ممكن ترفه عننا، إذا كان تسالي فول سوداني، حاجاتنا البسيطة اللي احنا قاعدين نحبها إنها تكون معانا في قعداتنا الصغيرة. أكيد يعني أو حتى لو طلعت مشوار مثلا مع أصحابك أكيد الحاجة دي بتفرق في حياتك جدا جدا. وأنا قبل ما يعني أجي أطلع اللايف كنت بتونس مع زملائي وعرفت من واحد من الزملاء يعني إنهم بيخططوا عشان يطلعوا في رحلة جميلة مع الأصحاب، فبدأ يتصل يا شباب ها جاهزين بكرة وشنو، فالحركة دي عجبتني جدا جدا، عرفت إنه مرات إحنا فعلا بنحتاج إننا نطلع ونرفه عن نفسنا في رحلة كده قصيرة فيها الأحباب الأصحاب الزملاء الأصدقاء، يعني نرفه كده عن بعض. ودائما الشباب معروفين بقعداتهم الجميلة بيرددوا فيها إذا كان ترانيم ولا أغانينا الوطنية ولا كمان يعني قصص ونكات كده ومواقف ممكن تكون جميلة يعني محرجة أو مواقف مضحكة، فبتلقى الجو كده مشحوم بالفرحة والطاقة ويعني السرور والبهجة. فهنيئا لكم يعني يا ساردس، أتمنى لك يعني بجد طلعة حلوة مع الأحباب والأصدقاء وكده تيجي تحكي لنا قصص جميلة وحلوة عن القعدة والرحلة دي. إذن أصدقائنا وأحبابنا المستمعين عايز أقول لكم إنه أكيد الحاجة دي بتفرق مع ناس
كتير جدا جدا. وعشان كده عايزة أتكلم الليلة عن الترفيه، عن اللحظات اللي بتخلينا نصنع ذكريات ونشحن طاقتنا من أول وجديد، ونرجع نواجه الحياة بابتسامة أكبر وهمة أقوى. عشان كده عايزة كل واحد يوريني نوع الترفيه اللي هو بحبه، ممكن يكون شنو. وهل أنت يعني من الناس اللي بتحب السفر والترحال، ولا الطلعات العائلية، ولا البحر، أما بتحب تمشي يعني الغابات وتصطاد مثلا، ولا بتشوف إنه أحلى ترفيه هو ممكن يكون في ونسة مع ناس أنت بتحبهم وبتعزهم؟ كاتبوني كده وقولوا لي وراسلوني وتفاعلوا معي في حلقة الليلة. وعايزين كده نشوف تجارب مختلفة من الأحباب المستمعين. إذا أهلا ومرحب بكم، وفاصل نستعد فيه ونتشارك فيه كمان تجاربنا. إذا حابة تكتب لنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635 9. وأكيد حكون مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد، ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة وتوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة والمعزية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، حباب كل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان عبر الستلايت بنقول لكم انضموا لنا على رقم الواتساب وراسلونا واكتبوا لنا وقولوا عايزين تسمعوا المرات الجاية مثلا أي ترنيمة، وإن شاء الرب عشنا أكيد حنفتش عليها ونجيبها مخصوص عشان ما أنت تسمع عليها. موضوعنا اليوم الناس اللي جاتنا هسع بنتكلم عن الترفيه، واتكلمنا بقدر شنو انه هي حاجة مهمة لحياتنا بعد مثلا الضغط بتاع الدراسة او الشغل او المسؤوليات اليومية. لكن في سؤال تاني بطرح على بالنا على طول، هل نحن فعلا مجتمع بحب الطلعات والترفيه، ولا بقينا مجتمع عايش في دائرة الشغل والمسؤوليات والجري ورا لقمة العيش؟ الواحد قدر ما تقول له يا أخي نطلع الحتة الفلانية، يقول لك وين يا أخي أنا عايز أرجع عشان بكرة عندي شغل مهم وضروري وشنو، فبيبوز يعني على نفسه بهجة وفرحة، وكمان إنه يتشحن بطاقة إيجابية ويقدر يعني يجدد طاقته للشغل. زمان كانت اللمة يعني جزء من الحياة، طلعة العصر، زيارة الأهل، الرحلات، المناسبات، السفر والونسة في الحوش أو قدام البيت، كلها كانت جزء من يومنا العادي. لكن الليلة بقت الحياة أسرع، والانشغال كمان بقى أكبر، والوقت أضيق. حتى لما يعني الواحد يلقى له إجازة مرات بيقضيها في النوم أو في يعني إنه ينهي التزامات متراكمة كانت عليه. طيب هل المشكلة في الزمن، ولا في طريقة حياتنا، ولا في الظروف الاقتصادية، ولا بقينا ما بندي نفسنا حقها في الراحة؟ هل الترفيه فعلا رفاهية، ولا هو محتاج يعني إنه أي زول مفروض يعمل الحاجة دي؟ لأنه الإنسان مهما كان قوي ومهما كان مشغول بيحتاج وقت يفصل فيه من الضغط ويجدد طاقته ويرجع لحياته يعني نفس وطاقة جديدة. خلونا نتفق على حاجة يا جماعة، إنه الترفيه ما شرط يكون سفر بالطيارة، ولا أكون أنا نازل في فندق 5 نجوم، ولا تكون ميزانية كبيرة. الترفيه ممكن يكون يعني مشوار مع الأسرة، ممكن يكون قاعدة مع أصحاب الزمن الجميل، وممكن يكون قاعد مع لمة زملاء، أو حتى يعني ممكن يكون رحلة نيلية كده، وممكن يكون كمان جلسة في واحدة من الحدائق البسيطة الجميلة اللي حتى لو مرات بتكون يعني جنب الحلة، الناس تطلع وتمشي تترفه. ممكن يكون يعني برضو حاجة بسيطة، كتاب جديد انت يعني اشتريته وحابب تقعد كده في قاعدة بتاعت استجمام وراحة تقرأ الكتاب ده وتخلصه، أو رياضة، أو حتى ممكن تكون ساعة انت بتمشي فيها مشوار على رجليك براحتك كده بدون أي استعجال. دي كلها يا جماعة أنواع للترفيه. حبيت يا واحد من أنواع الترفيه اللي أنا قلت لك، سفر ولا إقامة في حتة جميلة، ولا مشوار مع الأسرة، ولا قاعدة مع الأصحاب، ولا كمان رحلة نيلية، ولا قاعدة في حديقة. أكيد الاختيار متاح لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بس أنت راسلنا وقول لنا أنت اخترت شنو من أنواع الترفيه اللي أنا ذكرتها، وقول لي الحتة اللي أنت يعني مشيتها واستجميت فيها وقضيت وقت جميل وحلو ورائع. أو حتى برضو إذا قريت كتاب قول لينه على الكتاب اللي أنت قريته عنوانه والمحتوى اللي كان فيه في يعني سطرين ثلاثة كده، أنا أعرف يعني إنه في وقت الترفيه بتاعك أنت بتعمل شنو. إذن فرصة لكل الأحباب وإنهم يراسلونا وإنهم يتفاعلوا معانا في حلقتنا الليلة. وقبل ما نطلع فاصل بنبه عليكم بإنه رقمنا رقم الواتساب 00357976569، وأكيد حستناكم واستنى كمان مراسلاتكم وكتاباتكم. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0-35-79-76-56-35-9.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا بكل زول جاي انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك أنت ما جيت متأخر، لكن المرة الجاية تعلينا بدري شوية، يعني من قبل نص ساعة من هسه. أكيد خمسة إحنا بنبدأ برنامجنا بتوقيت السودان، وبنستنى كل زول، يعني أول زول فتح الرادي وجاء يعني عشان ما يحضرنا وعشان ما يتونس معانا وعشان ما يشاركنا ويستمع لي الترانيم الروحية، بنقول له ألف تحية ومحبات كبيرة وقلوب كثيرة لك. إذن أعزائنا بنتكلم عن الترفيه، وعايزين نشوف هل الظروف الاقتصادية أثرت في مفهوم الترفيه؟ لما نتكلم عن الترفيه ما بنقدر نفصله عن الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها يعني في حياتنا العادية، لأنه كثير من الناس أول حاجة بتخطر في بالهم هي الطلعات دي عايزة قروش، الطلعات دي عايزة ميزانية، وإحنا لازم نكون وفرنا من قبل الطلعة دي بشهر. دائما بنرجع الحاجة دي للظروف الاقتصادية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بقت الأولويات مختلفة. الأسرة بتفكر أولا في الاحتياجات الأساسية، وبعدها إذا فضل شيء ممكن يعني نفكر بعد كده في الترفيه، وده خلى ناس كتار يعني يأجلوا السفر أو الرحلات أو حتى الطلعات البسيطة. لكن في المقابل في ناس يعني شايفين إنه الترفيه ما لازم يكون مكلف، ممكن يكون يعني يوم يعني في حديقة أو زيارة لزول قريب أو جلسة في مكان يكون مفتوح كده وفيه هواء طبيعي أو رحلة قصيرة داخل مدينة أو حتى لقرية صغيرة، أو في إننا نلقى فرصة نطلع من الروتين ونقضي وقت جميل مع الناس اللي بنحبهم. وكمان برضو خلوني أسألكم سؤال، هل الظروف الاقتصادية دي غيرت مفهوم الترفيه، ولا غيرت طريقتنا نحن في إننا كيف نتعامل مع الترفيه، أو هل بطلنا نرفه عن نفسنا، ولا بقينا نفتش على بدائل أبسط وأقل تكلفة؟ يمكن التحدي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، التحدي اللي بيكون حقيقي اليوم هو كيف يعني نخلق لحظات بتاعت فرح من غير ما يعني نحمل نفسنا فوق طاقتها، لأنه الراحة النفسية ما دائما مرتبطة بالسفر البعيد أو الأماكن الفخمة، مرات بتكون مرتبطة باللمة الحلوة والونسة الصادقة والوقت الجميل مع الأسرة ومع الأصدقاء ومع الزملاء ومع الأحباب. يعني بجد دي بالنسبة لهم يعني أجمل وأمتع اللحظات والأوقات. طيب أنت اللي بتسمعني رأيك شنو؟ هل فعلا الظروف الاقتصادية دي خلت الترفيه رفاهية صعبة، ولا يعني بتعتقد أنه ممكن نرفه عن نفسنا بطريقة بسيطة تناسب حتى إمكانياتنا؟ وهل اتغيرت يعني عاداتك في الطلعات والسفر مقارنة بزمان؟ إذا يعني قلنا إنه زمان كانت الدنيا رخية ممكن تسافر أي حتة، وهسع يعني الظروف الحالية ضاقتة وما في طريقة لأي ميزانية بتاعت ترفيه، أنت شايف شنية يعني من الأسئلة اللي أنا طرحت لك، هل الظروف الاقتصادية دي أثرت فعلا في مفهوم الترفيه؟ بديكم المساحة دي أعزائنا المستمعين إنكم تشاركونا وإنكم تكتبوا لنا وتقولوا لنا عن يعني الجوا قلوبكم اللي عايزين تقولوا أنا حابة أسمعه يكون مكتوب ونقوله بصوت عالي، ونقدر نستفيد كلنا حتى الناس اللي بتسمعنا. يمكن في زول قبل كده ما طلع وإنت شجعته بكلامك وبتجربتك وحابة كمان يطلع له في رحلة صغيرة كده يترفه مع الأصدقاء والأحباب. ولحد ما نرجع ونشوف مشاركات الأحباب، خلوكم معانا نطلع نستمع لترنيمة للمرنم الشيخ إزبون، شيخ الترنيمة السودانية. حبابكم وإحنا بنستمع للشيخ إزبون. شيخ إزبون ربنا يديك الصحة والعافية، ودائما بنسعد لما نستمع للترانيم الجميلة اللي انت دائما بتقولها بروح طيبة. إذن تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، برضو بقول لكم ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس.

شكرا للمرنم الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة. بأمانة يعني أنا لما نستمع للترنيمة دي بحس إنه يعني محضر ربنا مكان للراحة، مكان للتجديد. بيقول فيه الشيخ إزبون إنه بتجدد فيه كل شيء قديم، وبتسدد فيه كل احتياج، وبيزول فيه الألم. في محضره حتى الأمراض ربنا قادر يشفيها. في محضره بيكون يعني في أحلام ممكن بتحس إنها اتحققت، ومن غير كده حتى وقت الجلوس أنت ما بتكون عرفت إنك أنت قعدت قدر شنو. يا سلام يا شيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربنا يباركك، ودائما بتكون يعني بتكتب وتلحن وترنم وتقدم لشعب الرب أجمل وأحلى الكلمات والألحان. وكمان حابين نقول على حسب الكلام سمعناه من الزميلة العزيزة الغالية ابتهاج السنوسي في إنه بكرة بلدنا يجيها الزين وترقص وتضرب وتغني كأحلى عروس. آمين يا رب آمين. نكون مصليين لأجل بلدنا في كل مسا أو في كل يوم إنه ربنا يرفع عنها البلا ويعم فيها الاستقرار والسلام والأمان. نرجع لموضوع حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين، وزي ما قلنا إحنا بنتكلم عن الترفيه وتكلمنا كتير، وحتى آخر نقطة إحنا كنا بنتكلم فيها عن هل الاقتصاد أثر في الترفيه. عايزين نشوف كمان شريحة مهمة جدا جدا لما نتكلم عن الترفيه. لما نتكلم عن الترفيه ما ممكن ننسى أهم شريحة في حياتنا، الأطفال، أولادنا الجميلين. الأطفال ما بس محتاجين أكل ولبس وتعليم، الأطفال محتاجين برضو مساحة يضحكوا فيها، يلعبوا فيها، ويعيشوا طفولتهم بكل تفاصيلها، لأنه اللعب والترفيه ما رفاهية بالنسبة لهم، ده جزء أساسي من نموهم العقلي والنفسي والجسدي. زمان كان الطفل بيلعب في الحوش وفي الشارع ومع الجيران، يجري وينطط من هنا ولهناك ويخترع ألعاب بسيطة من خياله. لكن الليلة الظروف تغيرت، بقت الشاشات جزء كبير من يوم الطفل، سواء كان موبايل أو تلفزيون أو ألعاب إلكترونية. وده بيخلينا نسأل نفسنا، هل الترفيه الحديث أفاد الطفل ولا قلل من حركتهم وتفاعلهم الاجتماعي؟ الترفيه الصحي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة للطفل مهم جدا جدا، لأنه بيساعد يعني في أنه بيتعلم مهارات جديدة، بيطور خياله، وبيتعلم كيف يتعامل مع الآخرين. اللعب مع الأطفال التانيين، الخروج للحدائق والرحلات العائلية، وحتى الألعاب البسيطة داخل البيت، كلها بتبني شخصية الطفل بطريقة إيجابية جدا جدا. لكن في نفس الوقت لازم يكون في توازن، ما كل الترفيه يكون شاشة، ويعني إذا كان شاشة تلفزيون ولا شاشة محمول، وما كل الوقت يكون موجه أو يعني دراسة أو مذاكرة. الطفل محتاج وقت حر يختار فيه كيف يلعب ومع منه ويعيش طفولته بدون ضغط. طيب هل نحن كأهل بنوفر لأطفالنا وقت كافي للترفيه، ولا الشاشات بقت هي البديل الأسهل؟ وكيف ممكن نخلق يعني ترفيه صحي ومتوازن يخلي الطفل سعيد ومبدع في نفس الوقت؟ وأكيد طبعا بنشوف الفرق بين طفل يكون قاعد بدون حركة ماسك محمول أو بيلعب جيمز، وطفل تاني بيخترع ألعاب ويصنع ألعاب بإيده ويلعب مع أولاد الجيران أو أولاد قرايبه. بنشوف طبعا أكيد الفرق بيكون كبير جدا جدا، أو حتى يعني بتونسه، فبتلقى إنه الطفل بيتعلم الكلام، وحتى الأسلوب بتاع التخاطب ذاته هو بيكون اكتسب مهارات جديدة لما يتلمى مع أطفال تانيين أو يطلع في يعني رحلة ترفيهية كده بسيطة. إذن ده كان حديثنا أعزائنا المستمعين، وحبيت أمسك معكم فقرة مهمة جدا جدا اللي هو ترفيه الأطفال، ودي حاجة مهمة. لو عندك طفل في البيت حاول من كل فترة والتانية طلعه طلعة صغيرة وخليه ياخد نفس كده ويلعب ويمرح مع أحبابه. إذن تعالوا مع بعض أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم سلمون، ونرجع نواصل.

شكر كبير للمرنم سلمون وكمان للجميلات الرائعات أنجي وترنيم وللقس العازف الكبير القس الجميل يعني الشاب اللي دائما بيكون متواجد في ساحة الترنيم ودي علي ربنا يباركك وكمان يبارك كل الحاجات اللي انت قاعد تقدمها. إذن أعزائنا المستمعين كنا بنتكلم عن الترفيه وعايز أقول لك إنه الكتاب المقدس بيقدم لنا الفرح كنعمة وبيشجع الناس على الاستمتاع الحياة بشكل طبيعي لكن يكون شنو معتدل. يعني بقول لك أهمية الراحة بنشيل السبت كمثال في مفهوم الراحة الأسبوعية يوم السبت في التقليد الكتابي وده بيعكس فكرة الإنسان المحتاج يعني يوقف شغل ويرتاح شوية ويستعيد طاقته لبداية أسبوع جديد إذا كان تجديد جسدي أو روحي. وكمان بيكلمنا عن الاعتداد والاعتدال وعدم الإفراط. الرسالة العامة في الكتاب المقدس إنه أي حاجة في الحياة لازم تكون باعتدال، يعني الفرح والترفيه يعني هم حاجات جميلة جدا وكويسة لكن ما يتحولوا لهروب من المسؤوليات أو شيء يبعد الإنسان عن قيمة الأولويات بتاعته. والكتاب المقدس كمان أشار كثير إنه السعادة ممكن تكون في أشياء بسيطة زي العلاقات الطيبة والسلام الداخلي ولمة الأهل والأحباب اللي دائما بيكون فيها حديث محبة وفرح وسلام. أكيد الكتاب المقدس بيدعم الفرح والراحة وكمان بيشجع على إنه يكون في توازن، نشتغل نرتاح نفرح بدون ما نضيع الهدف أو نهمل المسؤوليات أو القيم الأساسية. إذا مستمعينا كنتم وكنا معكم في ساعة سمر وأكيد حنستناكم بكرة إن شاء الله وعشنا في نفس التوقيت. ما تنسوا تراسلونا وتكونوا دائما مصلين من أجل بلدنا الغالية السودان. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل وإلى جديد اللقاء.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بلا باغو كاين على ولا كاين ديال الجام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتقل تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كي دو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغ ناس كوا ورن زي كاين كيركل كا

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيها فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع. إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صانع الشعب ده؟ شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي
كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد.

والشعور الخبيث من نحو الآخرين، لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، أي يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني لما بتلحقوا يعني بالضبط كده، لما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بإنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع إنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنها قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر، فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.